منبر خير الخلق ملتزما أذيان ستر لغى الأملاك تختدم وامدح ثرى بقعة ضمت نبي هدى شم الملوك على أعتابها خدموا.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال العلماء: الله تبارك وتعالى قدم في هذه الآية ما فيه إشارة إلى علم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، واستغفر لذنبك، لأن الاستغفار من الفروع. ويدل ذلك على أن علم التوحيد أفضل من سائر فروع الفقه. لذلك قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقنا علم التوحيد قبل سائر فروع الفقه. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. الفقه في الدين يعني في العقيدة. لماذا؟ لأن من صلحت عقيدته ومات على الإيمان، كان مؤمنا بالله تعالى إيمانا صحيحا ومات على الإيمان، هذا لابد أن يدخل الجنة، سواء كان عليه ذنوب أو لم يكن عليه ذنوب، لابد أن يدخل الجنة. ولكن التقي يدخل الجنة بلا عذاب، ومن مات من أهل الكبائر من غير توبة قد يعذب وقد لا يعذب، ولكن لأنه عنده أصل الإيمان لابد أن يدخل الجنة ويخلد فيها. أما من لم يكن عنده التوحيد، من لم يكن عنده الإيمان الصحيح بالله، لو أتى بصور الأعمال لا يكفي. صور الأعمال مثل الصلاة والصيام من حيث الظاهر

يقوم بها، ولكن عند الله تعالى لا تكون مقبولة. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هكذا أعمالهم. وقال الله تعالى أيضا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. سراب ما يخيل لمن يمشي مثلا في الصحراء أنه بقعة ماء من بعيد، هذا يقال له السراب. الظمآن يعني العطشان، من عطشه ينظر فيرى هذا السراب، يخيل له أن هناك بقعة ماء فيأتي فلا يجد شيئا. الكفار هكذا أعمالهم. ثم قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يظنون أنهم يحسنون العمل وهم ليس لهم في الآخرة إلا النار. لماذا؟ لأنه ما كان عندهم الاعتقاد الصحيح، ما كان عندهم الإيمان الصحيح بالله ورسوله. لذلك علم التوحيد مقدم على غيره من العلوم، ولكونه يتعلق بأشرف المعلومات، يتعلق بمعرفة الخالق. يعني العلم عن معرفة الخالق عز وجل هذا يقدم على غيره من العلوم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مادحا نفسه: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، رواه البخاري. يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح نفسه بهذا الأمر. فالعلم بالله والعلم برسوله ودينه هذا أول ما يجب على العبد كما ذكر العلماء. ومن هذه الأمور معرفة 13 صفة لله تعالى، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، إما لفظا وإما معنا. وتكلمنا عن صفة الوجود وصفة القدم والبقاء والوحدانية والحياة والقدرة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن الإرادة. الإرادة أي المشيئة، وهي صفة قديمة قائمة بذات الله، أي ثابتة لذاته سبحانه. يخصص الله تعالى بها الممكن العقلي بصفة دون صفة، لأن الممكنات العقلية كانت معدومة ثم دخلت في الوجود بتخصيص الله تعالى لوجودها، إذ كان في العقل جائزاً ألا توجد، فوجودها بتخصيص الله تعالى. فلولا تخصيص الله تعالى لما وجد من الممكنات العقلية شيء. ما هو الممكن العقلي؟ هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم بالنظر لذاته، يقبل الوجود ويقبل العدم. هذا العالم بما فيه من الممكنات العقلية، لأنه لم يكن موجودا، كان معدوما ثم وجد ثم سيفنى. ما في السماوات والأرض كما قال الله تعالى: كل من عليها فان. فالعقل يقبل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. الواحد منا من الممكنات العقلية لم يكن موجودا فيما مضى فوجد ثم بعد ذلك يموت ويفنى. طيب، هذا الممكن العقلي يستوي فيه الوجود والعدم، يستوي فيه الوجود والعدم،
يعني هو يقبل الوجود ويقبل العدم، ولا يوجد امتياز لأحد هذين الأمرين على الآخر، ترجيح يسمى لأحد الأمرين على الآخر. يعني مثلا الإنسان لكونه إنسانا العقل لا يحتم وجوده، لا يقول العقل لابد أن يكون موجودا لأنه إنسان، كما أن العقل لا يقول يستحيل أن يكون موجودا، فالعقل لا يرجح وجوده على عدمه. نحن يا أحبابنا من الممكنات العقلية وجدنا بعد عدم، وجدنا بعد عدم معناه خصصنا بالوجود بدل العدم. هناك من رجح وجودنا على عدمنا، هذا التخصيص، تخصيص بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى وبوقت دون آخر، هذا يسمى المشيئة. يعني مشيئة الله تعالى معناها تخصيص هذا الممكن العقلي بالوجود بدل العدم، لأنه لابد أن يكون له مرجح، لابد أن يكون له مرجح. هذه السماء مثلا أو الشمس، هذه الشمس مخلوقة لله تبارك وتعالى، هذه الشمس المخلوقة لم تكن موجودة فوجدت. طب من حيث، انتبهوا، من حيث كونها شمسا هل يحتم ذلك وجودها؟ لا. هل يحتم ذلك وجودها؟ لا. من حيث كونها شمسا هل يحتم ذلك عدمها؟ لا. يعني من حيث شمس تقبل الوجود تقبل العدم. فإذا الممكن العقلي، وهذا العالم كله من الممكنات العقلية، يحتاج لمرجح حتى يدخل في الوجود. الشيء من حيث ذاته هو ممكن عقلي، يعني يقبل الوجود ويقبل العدم، فيحتاج إلى هذا الترجيح. هذا الدليل يا أحبابنا يستعمل لإقامة الحجة على وجود الله تبارك وتعالى، كما تكلمنا فيما مضى بأنه لا يخلو تقريبا قلب كل موحد من الدليل الإجمالي على وجود الله. شو الدليل الإجمالي؟ المؤمن ماذا يقول؟ يقول أنا وجدت بعد عدم، يعني لم أكن موجودا فوجدت، أنا وجدت بعد عدم. وما وجد بعد عدم لابد له من موجد مخصص، فإذا أنا مخلوق وهناك خالق. هذا الدليل البسيط. هنا التخصيص لأن هذا الذي هو من الجائزات العقلية يحتاج لمرجح، يحتاج لمخصص. الشمس كيف شكلها؟ شكل دائري نراها، لها لون في الصباح يختلف عن الظهيرة، يختلف عن المساء، يعني عند الغروب الشمس تتغير، لها صفة دون أخرى، لها شكل دون آخر ونحو ذلك. من حيث العقل جائز عقلا أن تكون بشكل آخر، يعني تعرفون لو أن الواحد يعني ولد خرج إلى هذه الدنيا وهو يرى الشمس بشكل مستطيل أو بشكل مثلث لعهد ذلك وألفه، كان بيألف هالشيء بيعتاد عليه، لأنه من حيث العقل، العقل ما بقول لأنه هي شمس لابد تكون مستديرة الشكل، العقل لا يقول هذا، مش لأنه شمس لا يخصصها بالشكل الدائري عن غيره من الأشكال، مش لأنه شمس بدها تطلع من الشرق إلى الغرب، بدليل أنه قبل قيام الساعة ماذا يحصل؟ الشمس تشرق من الغرب. فإذا مش لأنه شمس تشرق في ساعة كذا تغيب في ساعة كذا، مش لأنه شمس يكون لونها كذا. طيب هي من الجائزات العقلية، بما أن العقل يقبل لها شكل دون آخر، يعني أشكال متعددة يقبلها العقل، لون دون آخر، وقت دون آخر، فإذا الشمس بحاجة إلى مخصص. لماذا شكلها دائري؟ لماذا
تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، لماذا لونها في الصباح قبل الشروق أحمر بعدين بتصير إلى البياض ثم قريب الغروب تعود إلى الاحمرار؟ هناك من يخصصها بهذا، فإذا هي مخلوقة، لأن التغير أقوى علامات الحدوث، أقوى علامات الحدوث التغير. يعني الدليل على أن الإنسان مخلوق أنه يتغير، هذا من جملة الأدلة. يعني الدليل على أن الشمس مخلوقة متغيرة، ما بتشوفها الصبح وين بتكون؟ عند الشروق، بعدين بتصير بالوسط، بعدين عند الغروب لونها يتغير. طب دليل على أنها مخلوقة ليه؟ لأنها تتغير. الله تعالى قال كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني الله تعالى يغير في أحوال خلقه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها يرفع قوما ويضع آخرين، ويكشف كربا ويغفر ذنبا. هذا التغير أين يحصل؟ طيب في العبد، يغفر ذنبه، يكشف كربه، يرفع يخفض، تغيرات في المخلوقات. وأهل بلادنا يقولون عبارة جميلة جدا، هي من أصول التوحيد، سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. وهذا الدليل عينه استعمله سيدنا إبراهيم عليه السلام في إقامة الحجة على قومه. سيدنا إبراهيم عليه السلام ما حصل أنه عبد شمسا أو قمرا أو كوكبا أبدا، إنما قومه كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الكواكب، وإبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله، وكان يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع ولا يضر، هذا الصنم لا ينفعك ولا يضرك، ولكن كان أبوه متكبرا ما كان يتقبل. إبراهيم عليه السلام استمر على ذلك، فقومه أرادوا أن يصدوه عما يعبد وأن يجلبوه لما يعبدون، فقالوا له عندما ظهر القمر هذا ربك يا إبراهيم، فقال مستنكرا عليهم، هذا في اللغة يقال له استفهام إنكاري، قال هذا ربي، يعني هذا الذي تزعمون أنه ربي هذا ليس ربا، أنى يكون ربي؟ هذا يقال له استفهام إنكاري، كيف يقيم الحجة عليهم؟ لو قال لهم الله تعالى يقول وقرأ عليهم شيئا مما أوحي إليه لا يؤمنون. أراد أن يقيم الحجة عليهم بالدليل العقلي، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، يعني الذي يظهر ويختفي يتغير من حال إلى حال، والمتغير بحاجة إلى من يغيره، والمحتاج ماذا يكون؟ ضعيفا أم قويا؟ ضعيفا، والضعيف لا يكون ربا. فلما طلعت الشمس قالوا هذا ربك يا إبراهيم، قال هذا ربي هذا أكبر، كأنه يقول لهم ما لكم؟ ماذا تعبدون؟ تعبدون أشكالا وأحجاما، هذه الشمس كيف تكون ربا ولها حجم وحجمها أكبر من القمر؟ يعني كل ما له حجم بحاجة لمن خصه بهذا الحجم، فلا يكون ربا، لا يستحق الألوهية لأن له حجما وشكلا. هذا ما أراده سيدنا إبراهيم عليه السلام، مش كان عم بقر ويقلن هذا ربي والعياذ بالله، أبدا. الله تعالى يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فإذا إبراهيم عليه السلام الله أعطاه قوة بالمناظرة، قوة بالمناظرة وتبيان الحجة، كان قويا على قومه. كيف كسر النمرود؟ ذاك النمرود الذي كان ملكا في ذلك الوقت، كان إبراهيم عليه السلام يدعوه لعبادة الله وقال له ربي الذي يحيي ويميت، فقال له أنا أحيي وأميت والعياذ بالله.
فأحضر رجلين، أحدهما كان بريئا ما عمل شيئا فقتله، والآخر كان جنى جناية يقتل بسببها في ذلك الوقت فعفى عنه فقال له: أرأيت، أنا أحيي وأميت. على زعمه ذاك البريء قتله والقاتل أعفى عنه فقال: أنا أحيي وأميت. فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. شفتوا الدليل؟ كان قويا في إظهار الحجة. كيف أقام الحجة على قومه؟ بالدليل العقلي، أن الشمس تتغير من حال إلى حال، والقمر يتغير، والمتغير يكون بحاجة إلى مغير، والمحتاج ضعيف، والضعيف لا يكون ربا. هذا هو الدليل. كما أنه أقام الحجة على قومه بكسر الأصنام بدليل آخر، هو كان يعلم أن قومه ما كانوا يستمعون إليه، إلى أن جاء اليوم الذي أرادوا أن يخرجوا فيه للعيد. كان عندهم عيد يحتفلون به بالأصنام، فقالوا لإبراهيم عليه السلام: أتذهب معنا؟ قال: إني سقيم. هنا انتبهوا يا أحبابنا، ما كذب إبراهيم عليه السلام، ويستحيل على الأنبياء الكذب، هذا ليس كذبا. بعض العلماء قالوا معناه: إني سقيم من عبادتكم للأصنام. وبعضهم قال: كان هناك نجم يظهر في السماء الدنيا في الفضاء، يعني هذا النجم كلما ظهر سيدنا إبراهيم عليه السلام يمرض بعده، يصيبه مثل الحمى فيمرض بعد ذلك. الله تعالى قال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. نظر فرأى ذلك النجم فقال: إني سقيم، مريض، يعني على معنى سأسقم، سأمرض، على معنى ما سيكون، وهذا في لغة العرب جائز أيضا، ليس كذبا، كما قال الله تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. مع أن القرآن لما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي لم يكن ميتا، إنما على معنى ما سيكون، كما نحن نقول كلنا ميتين. بيقول لك شخص فلان مات، تقول له كلنا ميتين، معناه كنا على هالطريق، كلنا سيموت، فهذا على معنى ما سيكون، على معنى ما سيكون، فهذا لا يقال عنه كذب. فإبراهيم عليه السلام ما كذب، ذهبوا فكسر الأصنام الصغيرة. كان في عندهم أصنام في المكان، هذا بالعراق، كان في ذلك المكان وضعوا أصناما كثيرة، وكان في صنم كبير يهتمون به ويجملون هيئته وصورته، يعني أكثر من غيره. هو ماذا فعل؟ دخل ذكي سيدنا إبراهيم عليه السلام، أحضر الفأس فكسر بها كل الأصنام، كسرهم، حطمهم، ثم أتى بهذه الفأس وعلقها على رقبة الكبير. يعني هؤلاء من سخافة عقولهم، لو نظر الإنسان إلى هذا المشهد حيشوف أصنام مكسرة، فأس معلقة على رأس الكبير. خرج، فلما رجعوا نظروا: من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ فقال رجل: إني سمعت فتى يقال له إبراهيم يقول: تالله لأكيدن أصنامكم، يعني بدي كسرها. فأحضروا إبراهيم عليه السلام، هو ينتظر فرصة الإقامة، إقامة الحجة عليهم. قالوا: أنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الاستعمال اللغوي بل فعله كبيرهم هذا يقال عنه إسناد مجازي، أسند الفعل إلى الكبير من باب المجاز، بيكون في علاقة. ما هي العلاقة؟ معناه أن هذا الكبير من كثرة ما تجملون هيئته وصورته
هو الذي حملني ودفعني على أن أكسر هذه الأصنام. فبكون المعنى هو الدافع، هو السبب. هذا يقال عنه إسناد مجازي. وبعض العلماء قال علق كون الكبير فعل ذلك على ما لا يكون، وهو نطق الأصنام. هو قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، معناه إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم هذا، ولكن أم قالوا له تعلم أن هذه الأصنام لا تنطق، ونكسوا رؤوسهم وكانوا مخزولين، ومع ذلك كثير منهم ما آمن، كثير منهم ما آمن. فإذا إبراهيم عليه السلام أقام الحجة عليهم بذلك. فإذا يا أحبابنا، الشيء الذي له حجم وشكل بحاجة لمن خصه بهذا الحجم وهذا الشكل. فلذلك يستحيل أن يكون الله تعالى جسما، لأن الجسم له حد وله كمية وله مقدار، والله تعالى خلق المخلوقات على هذا، وكل شيء عنده بمقدار. العرش له مقدار والذرة لها مقدار. العرش أكبر مخلوقات الله من حيث الحجم، ما خلق الله شيئا حجما أعظم من العرش. العرش أكبر مخلوقات الله. أصغر ما تراه عينك الذرة، الذرة هون يعني الهباء، إذا دخل الضوء كما هو الآن أن يدخل من النافذة، الغبار، هذه ذرة الغبار، هذه يقال لها الذرة، أصغر ما تراه العين. هذه لها حجم، والعرش له حجم، ويوجد ما بينهما كذلك، ويوجد ما بينهما بالحجم كذلك. فالله خالق الأجسام الكبيرة وخالق الأجسام الصغيرة، وخالق الأجسام الكثيفة وخالق الأجسام اللطيفة. الأجسام الكثيفة يعني التي تضبط باليد، مثل الإنسان يضبط باليد، الشجرة، الحجر يضبط باليد، يقال عنه جسم كثيف. أما الجسم اللطيف فيراد به ما لا يضبط باليد، مثل الهواء، مثل النور، مثل الملائكة، هذه أجسام لطيفة، أجسام لطيفة لا تضبط باليد. يوجد ملك اللي هو ملك الرحم، ملك الرحم يرسله الله تعالى عندما يصبح الجنين في بطن أمه بوقت 4 أشهر، يعني بمدة زمنية 4 أشهر، يأتي ذلك الملك، ملك الرحم، يدخل يده في بطنها، بطن هذه المرأة الحامل، ويصور الجنين على ما أمر الله تبارك وتعالى، يجعل له هذه الأشكال ويصوره ذكرا أو أنثى بقدرة الله تبارك وتعالى، ويضع فيه الروح، والمرأة لا تشعر بهذا، يدخل يده في الرحم والمرأة لا تشعر بهذا. فإذا الملائكة أجسام لطيفة، الجن أجسام لطيفة كذلك، حتى الهواء جسم لطيف، ولكن الملائكة ألطف من الهواء. الهواء إذا لو أصاب الإنسان يشعر به، أما الملائكة ألطف بعد من الهواء، حيث كنوع جسم لطيف. فالله خلق الأجسام الكثيفة وخلق الأجسام الكثيفة، والأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة تحتاج لماذا؟ لمكان لتملأه، لأنها ذات حجم. الجسم اللطيف له حجم، والجسم الكثيف له حجم، الضوء له حجم. كيف له حجم؟ لو إنسان كان مثلا نظر سبحان الله إلى الأرض في الليل، هل القمر له يعني يبث ضوءا في الليل، هل يصل ضوءه إلى كل الأرض؟ لا، يغطي جزءا ولا يغطي جزءا كبيرا. الشمس بتغطي جزء أكثر من القمر، يعني نورها أقوى من نور القمر، ولكن لا تغطي كل الأرض كذلك. لو إنسان كان في مكان مظلم، الظلام عم ذلك المكان، فإذا متحيز لو وضع إنارة بيروح الظلام، يحل مكانه النور، فالنور أخذ هذا الفراغ، ملأ هذا الفراغ. والله خالق الظلمات
وخالق النور. فالأجسام سواء كانت لطيفة أم كثيفة الله تبارك وتعالى خلقها. فإذا الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه، وهذا العالم عبارة عن أجسام كثيفة وأجسام لطيفة وصفات لهذه الأجسام، وخالق العالم لا يشبه شيئا من العالم. العقل يقضي بأن خالق الشيء لا يشبهه، العقل يقضي بذلك. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: أن يشبه الخالق مخلوقه، يعني يستحيل أن يشبه الخالق مخلوقه. فإذا الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الإرادة، والإرادة يخصص الله تعالى بها الجائز العقلي الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، بصفة دون أخرى، بوقت دون آخر ونحو ذلك. ومشيئة الله لا تتغير لا بدعوة داع ولا بصدقة متصدق ولا بنذر ناذر، مشيئة الله لا تتغير، كما قال الله تعالى في القرآن: ما يبدل القول لدي، يعني مشيئة الله لا تتغير. والله تبارك وتعالى أيضا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله تبارك وتعالى: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى. فمشيئة الله عز وجل نافذة في خلقه لا تتغير، لا يستطيع أحد أن يرد مشيئة الله وأن يرد قدر الله، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم هذه العبارة انتشرت واستفاضت بين أفراد الأمة. فما شاء الله حصوله لابد أن يحصل في الوقت الذي شاء الله حصوله فيه، وما لم يشأ الله تعالى حصوله لا يحصل. شوف سبحان الله، أحيانا يولد ولد مريض، الأب يكون من أغنى الأغنياء في الدنيا، فيريد لولده الحياة ويكون ولده مريضا، فيحضر الأطباء يعني يأخذه إلى أمهر الأطباء وإلى المستشفيات الحديثة الأكثر تقدما في الدنيا، ومع ذلك الولد يموت.

دعوت أو لم تدعو، تصدقت أو لم تتصدق، نذرت أو لم تنذر، لا تتغير مشيئة الله. طيب لماذا يدعو الإنسان؟ يدعو لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء فيه أجر وثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. الدعاء مخ العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت تدعو فإن وافق دعاؤك مشيئة الله، يعني جاء دعاؤك على وفق مشيئة الله، بتكون نلت مرادك، لأن هذا شيء كتبه الله لك، ونلت الثواب، ثواب الدعاء. وإن كان دعاؤك لم يأتي على وفق مشيئة الله، ما حيتنفذ اللي بدك إياه، ما حيحصل، ولكن أنت نلت ثواب الدعاء. في الحالين أنت ما خسرت شيئا، في الحالين أنت ما خسرت شيئا. بيجي بعض الناس قد يقولوا مثلا، طب ليش لك أنا مندعي لك؟ أما مندعي إذا طالما كل شيء بده يحصل على حسب مشيئة الله، دعوت أو لم أدعو، لماذا أدعو إذن؟ قل له الإنسان يأخذ بالأسباب، والله تعالى جعل الدعاء من جملة الأسباب. ثم أليس أنت إذا مرضت وأصابك وجع رأس تأخذ دواء مسكن لوجع الرأس؟ هو قد أنت تتعافى وقد ما تتعافى، قد تأخذ الدواء فتتعافى وقد لا تتعافى، لماذا تأخذ الدواء إذن؟ تعمل بالأسباب، تعمل بالأسباب. فمع كون الإنسان المؤمن يصدق ويجزم بأن الله تعالى مشيئته نافذة وأن مشيئة الله لا تتغير، ومع ذلك يدعو الله تعالى، يدعو الله تعالى. بعدين يا أحبابنا، يوجد شيء يقال له القضاء المعلق، القضاء المعلق. الله تعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القضاء المعلق معناه الملائكة معها كتب تكتب وتنسخ، تكتب في كتبها، في كتابان بين أيدي الملائكة، كتاب موجود فيه فلان إن بر والديه ووصل رحمه وتصدق مثلا يعيش إلى الستين، في الكتاب الآخر إن لم يفعل يعيش إلى الأربعين. هل هو سيفعل أم لن يفعل؟ هذا شيء موجود باللوح المحفوظ، يعني هذان الكتابان وما هو كائن من أحد الأمرين كله موجود في اللوح المحفوظ. هذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإن هذا الشخص دعا مثلا بر والديه وصل رحمه اتقى الله، ماذا يحصل له؟ بعيش لأديه مثلا الستين كما قلنا، فيمحى ذاك الأمر ويثبت هذا الأمر الذي هو أنه دعا وبر والديه وتصدق وعاش إلى الستين، هذا يثبت وذاك يمحى. فأنت تأخذ بالأسباب، لعل هذا الأمر يكون من باب القضاء المعلق، ولكن هو كل شيء بمشيئة الله، بمعنى الله تعالى شاء لك مثلا تمرض تدعو الله فتتعافى، أو تمرض تدعو الله فلا تتعافى، كله بمشيئة الله. ما كل من دعا الله تعافى، وليس كل من دعا الله لم يتعافى. في ناس بيمرضوا يدعون الله بيتعافوا، في ناس بيدعوا الله ما بيتعافوا. معناه الدعاء لا يغير مشيئة الله، مش لأنك دعيت بده يحصل ما دعوت به، لا، إنما الأمر راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يرد من قدر الله وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يرد من قدر الله وإنما يستخرج به من البخيل. ما معناه؟ معناه لو نذرت مش معناته بده يتغير ما شاء الله، لا. يعني لو أنت مثلا كأم عندك ولد مريض وعم تحاولي تصرف عليه أموالا كثيرة للعلاج، وأنت يا أب

0: كذلك، والولد لا يتعافى. أحيانا الأم قد تقول لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا إن تعافى ولدي، أو الأب يقول مثل هذا نذر. هل هذا النذر سيغير من مشيئة الله؟ لا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن النذر لا يرد من قدر الله، وإنما يستخرج به من البخيل. معناه في النهاية ما سيكون هو ما شاءه الله تعالى، فإن نذر وحصل ما طلب وما أراد حيروح يدفع ويتصدق، فبيكون النذر سبب لإله أنه أخرج من ماله ودفع. فإذا فيه تشجيع للإنسان على أن ينفق، لأنه نذر صار لازما عليه أن يفي بنذره، فلذلك بروح بيدفع. ولكن لو نذر هذا لا يرد من قدر الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الحديث، يعني إذا سمعتم الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، معناه القضاء المعلق، معناه القضاء المعلق الذي شرحناه آنفا، يعني بيكون موجود في صحف الملائكة، فلان إن بر والديه أو وصل رحمه أو اتقى الله يعيش إلى 60، وإن لم يفعل يعيش إلى 40. وهذا معنى الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد الله في عمره ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. من سره أن يمد الله في عمره فليتق الله وليصل رحمه. قال العلماء هذا معناه من باب القضاء المعلق، بيكون موجود في صحف الملائكة: فلان إن اتقى الله وصل رحمه يعيش إلى 60، وإن لم يفعل يعيش إلى 40. هلأ الشخص بتلاقيه هو سبحان الله قد يقبل وقد لا يقبل، باختياره يختار، فإن اختار أن يصل رحمه ويتقي الله بيعيش إلى 60، بيكون هذا ما قضاه الله وقدره. وأن اختار أن لا يصل رحمه وأن لا يتقي الله بيكون كمان بنفس الوقت هذا شيء قضاه الله وقدره. ما في مفر، سبحان الله، لا مفر من قدر الله، لا مفر من قدر الله. أختم بهذه الحادثة سبحان الله حتى ينظر الإنسان ويفهم معنى القدر، يفهم معنى القدر ويفهم معنى المشيئة، كيف أن الإنسان يعني يوجه وينساق إلى قدره باختياره. هذا ما بيكون في تعارض، هو باختياره، لذلك هو محل التكليف. لما بيكون باختياره العمل بيكون محل التكليف، لما بتعمل الشيء باختيارك هذا بيكون محل التكليف، يعني إذا فعلت خيرا تثاب وإن فعلت شرا تستحق العقاب. شوفوا سبحان الله كيف ما في تعارض، هو مأخوذ من الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني عنا مشيئة واختيار ولكنها تحت مشيئة الله. حصل سبحان الله أنه في إخوة كانوا يعملون في محل أكثر من 20 سنة، بينزلوا من البيت بتوجهوا إلى ذلك المكان مثل معمل يعملون به، هذا بطرابلس يعني حصلت الحادثة، يعملون هناك أكثر من 20 عاما في يسلكون تلك الطريق. شوف سبحان الله بعد 20 سنة أحد هؤلاء الإخوة قال: أنا حابب أروح من هذيك الطريق، هي أبعد، يعني هذه الطريق هي الأقصر اللي بالعادة الناس بيسلكوها. قال: بدي أروح من هذيك الطريق. قال: بدي أروح من هذيك الطريق. قالوا لك: يا عمي هون أرى بتاعك. قال: لا من هيك، حابب أنه أروح من هنا. شيء ألقي في قلبه سبحان الله فاختار الطريق الآخر. عم يقطع الطريق صدمته سيارة فمات. سيق لأجله، سيق لأجله. بينظر الإنسان سبحان الله، طيب 20 سنة ما غير طريقه، بقي عم يسلك نفس الطريق، في هذا اليوم اختار أن يسلك ذلك الطريق. طيب ما بقول الإنسان قدر الله ما شاء فعل، بس كمان سبحان الله بنفس الوقت أليس هو باختياره اختار هذا المسلك؟ هو باختياره، هو اختار أن يغير الطريق سبحان الله، فكان سببا لموته لانتهاء أجله. هذا معناه يعني الإنسان يفعل أشياء باختياره ولكن تكون تحت مشيئة الله، ما في شيء خارج عن مشيئة الله. وإلا لو كان يحصل في هذا العالم شيء ليس بمشيئة الله، إن الله ما شاء حصوله وما خلقه، معناه من خلقه ومن أدخله في الوجود بيصير المعنى في غير الله، من له تصرف في هذا العالم ويخلق، وهذا شرك، وهذا شرك، هذا ليس اعتقاد المسلمين. في فئة فيما مضى يقال لها المعتزلة، على زعمهم بدون ينزه الله عن الفحشاء، ما ركبت براس انه كيف انه كل شيء بمشيئة الله. قالوا طب لو كل شيء بمشيئة الله، طب ما في اشياء شر، طب بيحصل بهالعالم بيحصل قتل، بيحصل شرب خمر، بيحصل زنا، كيف بده يكون كل شيء بمشيئة الله؟ على زعمهم هذا فيه نسبة الفحشاء الى الله، فأرادوا على زعمهم ان ينزه الله عن الفحشاء فنسبوا العجز الى الله، ونسبوا إلى العبد القدرة على أن يخلق أفعاله بنفسه، فقالوا العبد يخلق أفعاله، فجعلوا شريكا مع الله في الخلق، جعلوا شريكا مع الله في الخلق. هذا من سخافة عقولهم، على زعمهم بده ينزه الله عن الفحشاء، أم نسبوا إلى الله شو؟ العجز. هذا العالم ملك لمن؟ لله. طيب لو كان يجري فيه شيء ليس بمشيئة الله، بده يكون رغما عن مشيئة الله، هذا دليل عجز، وهذا مستحيل على الله. أختم بهذه الحادثة. أبو إسحاق الإسفرايني كان من كبار العلماء، وكان من أهل السنة والجماعة، قويا قوي الحجة. كان في مجلس اجتمع بالقاضي عبد الجبار، وكان معتزليا، عند صاحب ابن عباد، من هذول من المعتزلة. كان دخل أبو إسحاق الإسفرايني فجلس، وعنده أتى القاضي عبد الجبار اللي هو معتزلي. فالقاضي عبد الجبار المعتزلي مجرد ما رأى أبو إسحاق، وبيعرف ما يعتقد أهل السنة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ليه قال هالكلام؟ كأنه يقول أنتم أهل السنة لا تنزهون الله عن الفحشاء لأنكم تقولون كل شيء بمشيئة الله. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه الشيخ أبو إسحاق قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. ذاك قال له سبحان من تنزه عن الفحشاء، معناه إن قلنا كل شيء بمشيئة الله على زعمه هذا فيه نسبة الفحشاء إلى الله. فرد عليه الشيخ أبو إسحاق سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال أيحب ربنا أن يعصى؟ قاضي عبد الجبار المعتزلي قال أيحب ربنا أن يعصى؟ فرد عليه الشيخ أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ أيحب ربنا أن يعصى؟ على زعم إذن الله تعالى ما شاء أن يعصى، ومع ذلك عصاه العصاة، يعني رغما عن مشيئته، هذا معناه، يعني قهرا، جعل الله مغلوبا ليس غالبا. فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى، يعني الهداية، وقضى علي بالردى بالموت على الشقاوة، أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. معناه أنت ملك لله، لو أنت صليت وصمت والله عذبك في النار، الله ما بيكون ظالم، ما بيقول أن الله أساء إليك، لأنك ملك لله يفعل بك ما يشاء. أما الظلم ممن يتصور؟ من الذي يتصرف في ملك الغير بغير حق. إن تصرفت في ملكك بغير حق بنقول عني ظلمتك، سيارة لك خربت ظلمتك، تصرفت في ملك الغير بغير رضاك، هذا ظلم. أما الله تعالى يتصرف في ملكه، قال له لذلك الله يفعل في ملكه ما يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي شرح فيها بعض صفات الله تعالى.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله

الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وأكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض ونهانا عن محرمات، فلا بد

بالتقوى بالزي وبالمنظر بالسمعة وبالجاه وبالصيت بين الناس. التقوى لها شروط. ليست التقوى بالمنصب وبالمال، إنما التقوى لها شروط. التقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات ظاهرا وباطنا. من الناس من يتظاهر أمام الناس بأنه على تقوى وعلى صلاح، وفي الحقيقة إذا ما خلى بنفسه أو بأقربائه يظهر على حقيقته أن التقوى بعيد عنه بعد السماء عن الأرض. فعلى الإنسان أن يتمسك بما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يبالي إن الناس مدحوه، إن الناس ذموه، لا يبالي، هو همه رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من أن يتعلم الإنسان ما أحل الله وما حرم. إذا تعلم الإنسان هذا، عرف الحلال من الحرام، ثم طبق على نفسه هذا واجب لا بد أن أؤديه فيؤديه، هذا حرام لا بد أن أبتعد عنه فيبتعد عنه، يكون عند الله من المتقين. ولو الناس سبوه ذموه، لكن هو عند الله من المتقين، والعبرة بما عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يسعى الإنسان ليرضي أهواء الناس لا يستطيع، إرضاء الناس كالمحال، ما نقدر نرضي كل الناس، المهم أن نرضي الله سبحانه وتعالى، أن نلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى. فبالعلم الإنسان يتنور فهمه، بالعلم الإنسان يتنور دربه وطريقه، من غير علم ما نقدر نعرف هذا حلال أو هذا حرام، هذا يحبه الله، هذا يكرهه الله، هذا أمر به رسول الله، هذا نهى عنه رسول الله. من غير أن نتعلم العلم لن نعرف ولن نصل إلى معرفة هذه الأمور. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك، على طلب العلم من أهله، مشافهة سماعا من الثقات، وأن نعمل بما تعلمنا حتى نكون عند الله تعالى من المرضيين. فمن جملة الأمور التي نهانا الله تعالى عنها وحرمها التطفيف في الكيل والوزن والذرع. الخيانة في الكيل والوزن والذرع هذا مما نهى الله تعالى عنه. لذلك في القرآن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل لهم معناه يستحقون العذاب الشديد. من هؤلاء؟ هم المطففون الذين إذا أرادوا أن يشتروا لأنفسهم أغراضا أخذوها كاملة، وإذا أرادوا أن يبيعوا الناس ينقصون. إذا أرادوا أن يبيعوا الناس ينقصون، يعني يخونون الناس إما في الكيل إما في الوزن وإما في الزرع. يعني لو أراد المشتري من البائع أعطني كذا كيل من القمح، فالبائع إن أعطاه من الكيل الناقص ليس من الكيل الكامل يكون غشه، دخل في هذه الآية ويل للمطففين. كذلك في الوزن، أعطني كيلو كذا مثلا فأعطاه أنقص من الكيلو، كما يفعل بعض الناس في هذه الأيام يغشون في الميزان، ميزان البيع. كذلك في أمر الزرع، أعطنا 10 أذرع من القماش، لما يريد أن يبيع الناس 10 أذرع من القماش يعطيهم أقل من 10، ولما يريد أن يشتري لنفسه يأخذها كاملة أو مع زيادة. فلذلك نهى الشرع عن هذا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون. وعد علماء الإسلام هذه المعصية، معصية التطفيف، من معاصي اليدين. فكذلك لليدين معاصٍ،

0: لابد أن نبتعد عن هذه المعاصي، كما لابد أن نبتعد عن معصية العين والأذن واللسان والقلب والبدن والبطن والرجلين، كذلك لابد أن نبتعد عن معصية اليدين. فمن معاصي اليدين السرقة، السرقة من الكبائر، واتفق العلماء على تحريمها، وأمر حرمتها ظاهر بين الناس، بين العلماء والعوام، العالم والجاهل يعرف أن السرقة حرام، والسرقة هي أخذ مال الغير خفية، أخذ مال الغير خفية بغير رضا بغير إذنه، يعني بالخفاء يأتي إلى مال فلان فيأخذه، إن كان سيارة، إن كان ثياب، إن كان ذهب، إن كان نقود عادية، الكل هذا يقال له بالخفاء أخذه، يقال عن هذا سرقة، يقال عن هذا سرقة، وهو حرام في دين الله تعالى. إن سرق المسلم من مسلم فهذا حرام في دين الله، وكذلك مثل ما يفعل بعض الشباب في هذه الأيام من شدة الغفلة وعدم اهتمام الآباء بأولادهم وعدم إرشاد كثير من المشايخ إلى هذا الموضوع، بعض الشباب اليوم يعني في هذا البلد يدخلون إلى بعض الأماكن أو بعض الدكاكين أو بعض المحلات لغير مسلمين، فبالخفاء يسرقون الأموال أو الأغراض أو المأكولات أو الملبوسات والعياذ بالله، هذا حرام في دين الله تعالى، الإسلام نهى عن ذلك، وهذا من الغدر الذي يفعل هذا في هذا البلد، هذا من الغدر الذي حرم الله تعالى، الله سبحانه وتعالى نهانا عن الغدر. هم أهل هذا البلد أدخلوا هؤلاء الشباب إلى هنا وأعطوهم الأمان، وكثير منهم يقبض مال كذلك من الدولة، ومع ذلك ما شبعوا ولا اكتفوا، غدروا بأهل البلد، خالفوا ما اتفقوا عليه في الأول، خالفوا الأمان، ومع ذلك يذهبون يسرقون، وهذا حرام في دين الله. هذا حكم الشرع في هذه الأمور، لابد للآباء أن ينبهوا الأبناء، وما حصل هذا إلا بسبب كثرة الجهل المنتشر بين الناس وشدة تعلق قلوب الناس بالمال، يريدون المال كيفما كان ولو من حرام، يريدون الحصول عليه كيفما كان ولو من حرام، عندهم الهدف الأول هو المال، هذا هدفهم الكبير، ما هدفهم أن يعملوا لآخرتهم، هدفهم أن يأخذوا الأموال. فلا بد من الواعظ والمدرس أن ينبه على مثل هذه المسائل. نعم يوجد فرقة في هذا البلد من المشوشين يحرمون قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين، يكفرون من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرمون الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد للداعي والواعظ والشيخ أن يبين الحقائق للناس، وهذا حكم الله، هذا دين الله، ليس مداهنة لأحد وليس مجاملة لأحد، هكذا مقرر في كتب المذاهب الأربعة، وكتب المذاهب الأربعة مطبوعة، من شاء فليراجعها. فالسرقة حرام في دين الله سبحانه وتعالى. وما معنى حرز المثل؟ يعني المكان الذي يحفظ فيه عادة هذه الأموال، المكان الذي يحفظ فيه المجوهرات، أين؟ في خزانة مغلقة، المجوهرات تحفظ عادة على الطاولة في الصالون؟ لا، تحفظ في المكان الذي تحفظ فيه عادة، وهو الخزانة المقفلة. كذلك الأموال، كذلك أساس البيت، أساس البيت أنا يحفظ عادة، إما داخل البيت ويقفل البيت، وإما في مستودع كراج مغلق. كذلك السيارة أين تحفظ؟ في المكان الذي تحفظ فيه عادة. إذا سرق ما هو أقل من ربع دينار يبقى حراما، لو سرق نص دولار، لو سرق دولار يبقى الحكم حراما، لو سرق من غير حرز المثل يبقى حراما. فالسرقة من المعاصي والمحرمات الكبائر، وكذلك من المعاصي التي حرم الله سبحانه وتعالى النهب. النهب هو أخذ المال في العلن، أخذ المال في العلن اعتمادا على الهرب، علنا أمام الناس دخل إلى دكان سرق أخذ المال وهرب. هذا المال الذي أخذه يعني سرقه لكن علنا، شو بنسمي هذه الطريقة؟ النهب. وهذا كذلك من الحرام، من المعاصي الكبائر. ومن المعاصي التي حرم الله سبحانه وتعالى الغصب. ما معنى الغصب؟ أن يستولي على مال غيره ظلما اعتمادا على القوة، شو بنسميه؟ غصب. هذا كذلك حرام من الذنوب الكبائر. والغلول، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، هذا كذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا معاصي اليدين كثيرة، ذكرنا بعضا منها ونكمل إن شاء الله في دروس لاحقة عن هذا الموضوع. فعلى الإنسان أن ينتبه، على الإنسان أن يتعلم ما أحل الله تعالى وما حرم، حتى يؤدي ما أوجب الله ويبتعد عما حرم الله، حتى يكون عند الله من المرضيين. أما الذي همه مصروف، مشغول برضا الناس، لن يصل إلى رضا الناس، وإن رضي عنه البعض الآخرون لن يرضون عنه. أما الذي همه مصروف، مشغول بالعمل لما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله ييسره الله للعمل المرضي عنده، فيكون عند الله من المرضيين بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. أما اللي همه بس بدي جامل فلان ودهن فلان وأرضي فلان وضحك فلان وخلي فلان يبتسم مني وفلان ما يحكي علي، قد يكون بوجه أو بوجه بيمدحوه بيصنع عليه، لكن في خلفه بيتكلموا عليه. ما حدا منا بيقدر يرضي جميع الناس. الذي مأمورون نحن به هو أن نرضي الله سبحانه وتعالى بأداء الواجبات وباجتناب المحرمات، ومن كان عند الله من المرضيين فلا يبالي بكلام الناس، مهما ذموه لا يبالي. إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. في الحديث النبوي الشريف: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه. يلي بيرضي الله سبحانه وتعالى في سخط الناس يعني أنه يطيع الله وإن كان الناس لا يريدون، هو يمتثل أمر الله وإن كان الناس لا يحبون، هو يبتعد عن الحرام وإن كان الناس لا يشتهون، هو راض يكون عند الله من المرضيين. وأما الذي يرضي الناس في سخط الله، يعصي الله لأجل خاطر فلان، يقع في الحرام لأجل مراعاة جاره، ابن عمه، قريبه، زوجته، أولاده، فهو والعياذ بالله تعالى من المسخوط عليهم، ليس من المرضيين عند الله تعالى. فلذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى الزوجة ليس لها أن تطيع زوجها في معصية الله، حرام عليها أن تطيع زوجها في الحرام. والحرام أنواع، ليس نوع واحد فقط. وحرام على الزوج أن يطيع زوجته في الحرام. بعض الناس بيظنوا أنه من السعادة بين الزوجين كل يطيع الآخر في الحرام، هذه منا سعادة، هذه بتسبب عذاب في القبر وفي النيران. فبدل أن يكون هم ترضي زوجة في الحرام وهم أن يرضي زوجته في الحرام، فليكن كل همه أن يرضي الله سبحانه وتعالى، يؤدي الطاعات، هيك بيعيشوا في سعادة، لأنه بيكون سبب لأن يكون كل منهما في قبره في نعيم. وفي آخرته في نعيم، وتبقى المودة فيما بينهم يوم الدين. أما اللي بيجتمعوا على معصية الله لو كانوا زوجين في الآخرة ينقلبون أعداء متنافرين، بصير الظالم بيهرب من المظلوم، المظلوم بده حقه يلحقه، الظالم يهرب يفر منه في الآخرة. أما لو كانوا في الدنيا على طاعة الله مجتمعين، كل يأمر الآخر بتقوى الله بطاعة الله سبحانه وتعالى، تبقى المودة فيما بينهم يوم القيامة، يكونون يوم القيامة تحت ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظل العرش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: الدعاء عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
3: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم

2 MFM Muslim Community Radio. مستمعينا الكرام، أقدم لكم موجزا لأهم الأخبار.

أسعد الله أوقاتكم. أكدت الشرطة الفيدرالية أن فريقاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب يحقق في صلات أسترالية لمساعد طيار متهم بمهاجمة قائد رحلة فلاي دبي ومحاولة إسقاطها. وتشمل التحقيقات الشرطة الفيدرالية وشرطة فيكتوريا وجهاز الاستخبارات الداخلية. وكان المشتبه به قد درس في أستراليا بين عامي 2015 و2017 قبل إلغاء تأشيرته لعدم الالتحاق بالدراسة. هذا ويبحث المحققون احتمال ميوله إلى التطرف خلال إقامته في البلاد. وكانت الطائرة تقل 174 شخصاً وهبطت اضطرارياً في تبوك بعد هبوطها 14,000 قدم خلال 30 ثانية. تصاعد سباق انتخابات فيكتوريا مع تعهد الائتلاف بخفض قوائم انتظار الجراحات الاختيارية إلى النصف عبر علاج مرضى المستشفيات الحكومية في مستشفيات خاصة مجانا. وتبلغ كلفة البرنامج 1,270,000,000 دولار ويستهدف إجراء 25,000 عملية إضافية سنويا. وفي الغضون تعهد حزب العمال بالتراجع تدريجيا عن تعديلات ضريبة الأراضي التي أخضعت 250,000 شخص إضافي للضريبة منذ عام 2023، وينتظر حاليا نحو 68,730 مريضا إجراءات عاجلة وغير عاجلة في مستشفيات الولاية العامة. تعرضت ناقلة في مضيق هرمز لمقذوف أصاب غرفة المحركات دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، ولم تحدد جهة الهجوم، فيما أكد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني أن الطاقم بأمن والسفينة تلقت مساعدة واستمرت في الإبحار بعد السيطرة على الأضرار المسجلة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرا عند أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان وقصفت بالمدفعية عدة بلدات ومناطق حدودية، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية باتجاه مواطن بين شقرة وبرعشيت من دون وقوع إصابات. تعهد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بمواصلة ضرب مصافي النفط ومنشآت الطاقة الروسية ردا على ما وصفه بعقيدة موسكو الجديدة للغارات، وتتزامن تصريحاته مع تصاعد الهجمات الروسية على بنية أوكرانيا التحتية ومدنها مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد مخاوف انقطاعات الكهرباء الواسعة. أخيرا قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود إن بلاده لن تقبل أي وجود إسرائيلي، متهما الإسرائيليين بالتخطيط لإنشاء قاعدة بحرية في ميناء بربرة واستخدام مطارها. هذا ونفت سلطات أرض الصومال المنفصلة وجود مثل هذا الاتفاق، واتهمت مقديشو بالتأثير في الرأي العام حول علاقاتها. كان هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية أرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكانت له مخرفة في الجنة. وما من رجل يعود مريضا مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكانت له مخرفة في الجنة. هذا الثواب العظيم الذي يحصل بعيادة مريض مسلم شرطه أن يكون بنية خالصة لله تعالى، بأن ينوي هذا الزائر أن الله رغب المؤمنين بعيادة المريض، ولا ينوي مع ذلك محمدة الناس أو طلب الثناء من المريض أو أن يعظمه، ولا يكون في نيته أن يقابله المريض بالمثل إذا تعافى، إنما نيته طلب الأجر من الله تعالى، أن يقول في قلبه: أعود هذا المريض المسلم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يعود المريض المسلم على هذه النية، إن كان خرج مساء لعيادة مريض مسلم، أي بعد غروب الشمس، خرج معه 70,000 من الملائكة يستغفرون له إلى الصباح، وتكون له مخرفة في الجنة، أي يكون له بستان في الجنة، والبستان في الجنة لا تعادله الدنيا وما فيها لحسن مائه وجمال شجره وكون ثمره دائما، أي لا ينقطع. كلما قطفت ثمرة يعود مكانها كما كانت، وهكذا إلى الأبد إلى غير نهاية. ثم كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وكذلك من خرج صباحا لعيادة المريض المسلم على النية الخالصة لله تعالى، يخرج معه 70,000 من الملائكة، من ملائكة الرحمة، يستغفرون له حتى ينتهي النهار، أي بغروب الشمس، وتكون له مخرفة في الجنة. ومقدار قدم إنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فماذا يكون قيمة هذا البستان العظيم الاتساع؟ وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الترغيب في عيادة المريض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ومما يدعى به للمريض ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. ومما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا ألما في جسدنا ما ورد عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3، أي 3 مرات، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته
من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. وثبت أيضا فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العافية وحسن الحال، وأن يتقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، إنه على ما يشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو.
1: مستمعينا الكرام، أقدم لكم موجزا لأهم الأخبار.

أسعد الله أوقاتكم. أكدت الشرطة الفيدرالية أن فريقاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب يحقق في صلات أسترالية لمساعد طيار متهم بمهاجمة قائد رحلة فلاي دبي ومحاولة إسقاطها. وتشمل التحقيقات الشرطة الفيدرالية وشرطة فيكتوريا وجهاز الاستخبارات الداخلية. وكان المشتبه به قد درس في أستراليا بين عامي 2015 و2017 قبل إلغاء تأشيرته لعدم الالتحاق بالدراسة. هذا ويبحث المحققون احتمال ميوله إلى التطرف خلال إقامته في البلاد. وكانت الطائرة تقل 174 شخصا وهبطت اضطراريا في تبوك بعد هبوطها 14,000 قدم خلال 30 ثانية. تصاعد سباق انتخابات فيكتوريا مع تعهد الائتلاف بخفض قوائم انتظار الجراحات الاختيارية إلى النصف عبر علاج مرضى المستشفيات الحكومية في مستشفيات خاصة مجانا. وتبلغ كلفة البرنامج 1,270,000,000 دولار ويستهدف إجراء 25,000 عملية إضافية سنويا. وفي الغضون تعهد حزب العمال بالتراجع تدريجيا عن تعديلات ضريبة الأراضي التي أخضعت 250,000 شخص إضافي للضريبة منذ عام 2023، وينتظر حاليا نحو 68,730 مريضا إجراءات عاجلة وغير عاجلة في مستشفيات الولاية العامة. تعرضت ناقلة في مضيق هرمز لمقذوف أصاب غرفة المحركات دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، ولم تحدد جهة الهجوم، فيما أكد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني أن الطاقم بأمن والسفينة تلقت مساعدة واستمرت في الإبحار بعد السيطرة على الأضرار المسجلة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرا عند أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان وقصفت بالمدفعية عدة بلدات ومناطق حدودية، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية باتجاه مواطن بين شقرة وبرعشيت من دون وقوع إصابات. تعهد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بمواصلة ضرب مصاف النفط ومنشآت الطاقة الروسية ردا على ما وصفه بعقيدة موسكو الجديدة للغارات، وتتزامن تصريحاته مع تصاعد الهجمات الروسية على بنية أوكرانيا التحتية ومدنها مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد مخاوف انقطاعات الكهرباء الواسعة. أخيرا قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود إن بلاده لن تقبل أي وجود إسرائيلي، متهما الإسرائيليين بالتخطيط لإنشاء قاعدة بحرية في ميناء بربرة واستخدام مطارها. هذا ونفت سلطات أرض الصومال المنفصلة وجود مثل هذا الاتفاق، واتهمت مقديشو بالتأثير في الرأي العام حول علاقاتها. كان هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وبقائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا، وأنت رب

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق البيت والحرم.
1: A2MFM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022. Bankstown 9708 1220.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلاً كبيراً، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين، ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا من عبادك الراشدين. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر بعض شعب الإيمان: الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل، لقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب.

دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى غفور رحيم، وهو سبحانه وتعالى شديد العقاب، فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف من عذاب الله تعالى والرجاء، رجاء رحمة الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يقنط من رحمة الله، ولا يجوز أن يأمن مكر الله تبارك وتعالى. فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من معاصي القلب، وهما معدودان من الكبائر. الأمن من مكر الله معناه الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة، يسترسل في المعاصي متوكلا على رحمة الله تعالى، يقول الله تعالى غفور رحيم، فيسترسل في المعاصي، يعمل المعصية تلو المعصية معتمدا على رحمة الله تعالى. وهذا معدود من الكبائر. وأما القنوط من رحمة الله تعالى، وهو أن يسيء العبد الظن بالله عز وجل، فيعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يغفر له البتة، وأنه لا محالة يعذبه، وذلك نظراً لكثرة ذنوبه مثلا، وهذا أيضا معدود من الكبائر. فكن أخي بين الخوف وبين الرجاء، لا تقنط من رحمة الله، ولا تأمن مكر الله تبارك وتعالى. في الآيات التي تلونا دليل على ذلك، دليل على أن تكون بين الخوف والرجاء، قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله، فلا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى، لا تسيء الظن بالله عز وجل. إنما إن فعلت المعصية فتب إلى الله عز وجل منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكن على ثقة بأن الله تبارك وتعالى يغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به سبحانه وتعالى. الآية التي ذكرناها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورد في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 شخصا وأراد أن يتوب، فسأل الناس عن رجل عالم ليذهب إليه ليتوب على يديه، فوصل إلى شخص بعد أن دل عليه وقال له قتلت 99 شخصا وأريد أن أتوب.

أتاه ملك الموت فقبض روحه، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا: هذا كان مقبلا بقلبه وبنية خالصة إلى أرض التوبة. أما ملائكة العذاب فقالوا: هذا لم يعمل خيرا قط، قتل 100 نفس. فأرسل الله تعالى ملكا على صورة آدمي ليكون حكما بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال: قيسوا إلى أيتهما كان هو أقرب، قيسوا الأرضين إلى أيتهما كان هو أقرب. فأوحى الله تعالى إلى أرض التوبة أن تقاربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة فقبضته ملائكة الرحمة. فلا تيأس أخي من رحمة الله عز وجل مهما بلغت بك الذنوب، ولكن إياك أن تسترسل في المعصية معتمدا على رحمة الله، كما أنه لا تقنط من رحمة الله، لا تقل: أنا لكثرة ذنوبي أنى يغفر لي. لا تيأس من رحمة الله، الله تعالى أرحم الراحمين سبحانه. ولحديث أبي هريرة في الصحيحين: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ولحديث جابر في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وفي رواية: وهو يحسن الظن بالله. وحديث أبي هريرة في الصحيحين يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. وذكر الحديث هنا معية النصرة والكلاءة. وأنشد أبو عثمان سعيد بن إسماعيل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وإن ثوبك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لعل في تصويب عندكم يا أحبابنا مكتوب عندكم الشطر الثاني من البيت الأول: وأن ثوبك، ما هيك؟ حطوها وإن. الثالث عشر: الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل، لقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله تعالى، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. هذا معنى التوكل، الاعتماد. سبحان الله العظيم الذي

0: خلق كل شيء. توكل على الله تعالى حق التوكل، كما جاء في الحديث: لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير تنطلق في الصباح الباكر وهي فارغة البطون، ثم تعود إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها بالطعام. لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة الطيبة كانت آخر كلمة قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل أن يلقى في النار العظيمة، لما جاء النمرود ذلك الملك الكافر وأراد إحراق نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فأضرمت له نار عظيمة ولم يستطيعوا أن يقربوها لشدة حرارتها والارتفاع لهبها، حتى قيل كان الطائر إذا طار في هوائها هوى فيها من شدتها. فقيد خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام بحبل، قيدت يداه ورجلاه، ثم رمي في النار وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما ألقي في النار جاءت الملائكة أخذت بعضديه ونزلت به إلى الأرض، فإذ روضة خضراء سندسية وورد أحمر في وسط النار، أمامه النار اللهب وخلفه اللهب، وعن يمينه وعن يساره وهو في روضة سندسية، ولم يحترق إلا الحبل الذي قيد به. وبعد أيام جاء والده آزر، ولم يكن من المؤمنين، جاء إلى النمرود واستأذنه في أن يدخل إلى المكان الذي كانت فيه النار بعدما انطفأت. بعد أيام بعدما انطفأت طلب منه أن يدخل ليأخذ عظام ولده إبراهيم، ظنا منه بأنه قد احترق ولم يبق منه إلا العظم، فطلب الإذن حتى يدخل ليخرج العظام ليدفنها، ففوجئ بأن ولده إبراهيم عليه السلام لا يزال على قيد الحياة، لا يزال حيا، لم يحترق منه شيء إلا الحبل الذي قيد به. وهذا النمرود بعدما رأى هذه المعجزة العظيمة لم يؤمن بالله، لم يؤمن بخليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، حتى أهلكه الله تعالى، فكان عبرة لمن يعتبر. دخلت بعوضة صغيرة في منخره واستقرت في دماغه، فصار يتألم ألما شديدا لا يحتمل، حتى وصل به الأمر إلى أن أمر الجنود الذين هم في القصر بضربه على رأسه ليخف الألم، فصار يضرب بالعصي وبالأحذية حتى يخف الألم، لكنه لم يخف حتى انصدع دماغه فمات بعدما عذب 400 سنة. يعذب يضرب كل يوم كل يوم لمدة 400 سنة، كان عبرة لمن يعتبر. فتوكلوا على الله تبارك وتعالى حق التوكل. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في سؤال أصحابه له عن 70,000 الذين يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب في حديث طويل. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال أنا منهم يا رسول الله. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله. فقال سبقك بها عكاشة. صفة هؤلاء هم الذين لا يكتوون. ما معنى لا يكتوون؟ الاكتواء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن الكي هو آخر الدواء، آخر الدواء الكي. فالاكتواء للتداوي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ما اكتوى عليه الصلاة والسلام. كان هناك صحابي من الصحابة وهو عمران بن الحصين. هذا الرجل كانت الملائكة تزوره، أصيب بمرض البواسير فاكتوى. بعدما اكتوى انقطعت الملائكة عن زيارته، ليس لأنه ارتكب حراما، لم يرتكب معصية، لكن كان الأولى به أن يصبر بدل أن يكتوي. فالاكتواء الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عنه، لكن ليس على معنى أنه حرام، إنما هذا النهي ليس نهي تحريم، ليس نهي تحريم، إنما خلاف الأولى. المسلم الذي يتوكل على الله تعالى حق توكله لا يكتوي. ثم بعد فترة عادت الملائكة لزيارته رضي الله عنه، عمران ابن الحصين، وكان يسمى بمصافح الملائكة. الملائكة كانت تأتي ويصافحها رضي الله عنه. هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، أي لا يفعلون الرقية الفاسدة كدعوة ملك من ملوك الجن أو كوكب أو صنم، وهذا كله نهينا عنه. أما الرقية من القرآن الكريم فهذا شيء حسن. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد من شر ما تجد. قال ذلك مرارا، قال ذلك مرارا. فهذا دليل من الحديث على جواز الرقية الجائزة التي هي من الأذكار النبوية ومن الآيات القرآنية، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى مجنونا بالفاتحة، فالفاتحة من أسمائها بأنها الشافية، الشافية. من قرأها بلفظ صحيح وبنية خالصة وكان مريضا إن شاء الله تعالى يعافيه الله. أما الذين يستعملون كلمات مبهمة فيها دعوة شيطان، دعوة صنم، دعوة كوكب، فهذا منهي عنه، حرام. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يسترقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى أي الرقى الفاسدة، ليس مطلق الرقى، الرقى التي هي من القرآن ليست فاسدة، الرقى التي هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست فاسدة. سيدنا جبريل عليه السلام لما عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم السحر، النبي أثر السحر في جسده ولم يؤثر في تفكيره صلى الله عليه وسلم، مرض بسبب السحر الذي عمل له، أخذ شيء من مشاطة النبي من الشعر الذي يعلق بين أسنان المشط، وعمل له سحر. جاء رجل عمل سحرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في قاع البئر، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرض، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن عين حاسد، والله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه الرقية هي رقية جبريل عليه السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، كان يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يقول هكذا، كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق. فواظبوا على هذه الرقية الشرعية التي علمنا إياها رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. معنى هامة أي الحشرات المؤذية كالعقرب وما في معنى ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتطيرون، أي يتجنبون الطيرة أي التشاؤم، بنحو مرور الطير من اليمين إلى اليسار إذا خرج لحاجته. كانوا فيما مضى يتطيرون، بعضهم كانوا يتطيرون. معنى التطير: إن أرادوا أمرا، كان الطائر إن طار من اليمين إلى اليسار يتشاءمون بذلك، فكانوا يقولون: لا، لا تفعل هذا الفعل، لأن الطائر قد طار من اليمين إلى اليسار وفي هذا علامة شؤم، فلذلك كانوا يتجنبون. هذا معنى التطير. أما إن طار الطائر من اليسار إلى اليمين فكانوا يقولون: هذا علامة خير، كانوا يتفاءلون بذلك إن طار من الشمال إلى اليمين، أما من اليمين إلى اليسار كانوا يتشاءمون بذلك. فالمؤمن يتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، ولا يعني ذلك عدم الأخذ بالأسباب، لا يعني ذلك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، عندي ناقة، أفلا أربطها أم أتركها؟ فقال عليه الصلاة والسلام، يعلمه التوكل على الله تعالى في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، قال: اعقلها وتوكل. هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. أنت لما تمرض من الشافي؟ الله تعالى. لكن الدواء والطبيب سببان، قد يكون الطبيب، قد يكون الدواء سببا للشفاء، مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، فهذا لا ينافي أن تأخذ بالأسباب، توكل على الله وخذ بالأسباب. وعلى ربهم يتوكلون. فلما قال عكاشة أنا منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. ما معنى ذلك؟ في ذلك عدة أقوال لأهل التفسير، لكن بحسب الظاهر كما قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قد يكون سبق عكاشة بوحي من الله عز وجل أنه يجاب فيه، ولم يحصل ذلك للآخر الذي سأل. يعني جاء الوحي في أن عكاشة قد سبق، فلما قال الآخر أنا منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، يعني جاءني الوحي بأن عكاشة منهم، أما أنت لم يأتني الوحي من الله تعالى في شأنك. عرفتم كيف؟ هذا معنى سبقك بها عكاشة. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم، هناك أقوال أخرى لأهل العلم. قال المؤلف وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر له من التسبب، يعني الأخذ بالأسباب. ففي الصحيحين أيضا من حديث الزبير رضي الله عنه، الزبير ابن العوام وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية التي دفنت في البقيع، قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة بضم الحاء من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني أنت كن متوكلا على الله وخذ بالأسباب، كن متوكلا على الله وخذ بالأسباب، فما قدر الله تعالى عليك في الأزل سيكون. قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن بالي. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن بالي. الرزق مقسوم، رزقك لا يأكله أحد غيرك، كن على ثقة، كن على يقين بأن ما قدر لك لا يكون لغيرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس عندما كان غلاما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، من جملة ما حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ما قدره الله تعالى في الأزل سيكون، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وورد في حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن رجل فيما مضى كان هناك ساحر وكان هناك غلام وملك. الحديث طويل، ولكن فيه أن هذا الغلام بعدما صار من أمره ما صار صار مشهورا بين الناس، وكان له شيء من الكرامات، كان من الأولياء، إلى أن وصل خبره إلى الملك فأراد الملك قتله، فقال لجماعة من جنوده: خذوه إلى أعلى الجبل واقذفوه من هناك، ارموه. فأخذوه إلى أعلى الجبل، وقفوا هناك، فدعا الله عليهم قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل بهم، وقعوا وعاد إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل بك أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فقال الملك: خذوه في زورق إلى وسط البحر وارموه هناك. فلما وصلوا إلى هناك قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلب القارب فوقعوا وغرقوا وعاد هو إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل بك أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك: اعلم أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول أمام الناس جميعا: بسم الله رب الغلام، ثم تضرب، فإذا جاء السهم في صدغي فأموت. فالملك حتى يرتاح من هذا الغلام فعل، لأنه في أول مرة لم يمت، في المرة الثانية لم يمت، وكان الملك يدعي الألوهية والعياذ بالله. فأراد الغلام أن يبرهن للناس بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، وما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فلما فعل الملك ما قال له الغلام وجاء السهم في صدغه فمات، فلما مات قال الناس جميعا: آمنا برب الغلام، آمنوا بالله. بعدما كانوا يعبدون الملك آمنوا بالله، عرفوا بأن الملك لا يستحق العبادة، الملك لا يكون إلها، فآمن الناس. فعندها غضب الملك وأضرم لهم الأخاديد ورماهم فيها، لأنهم لم يتراجعوا عن إيمانهم. هؤلاء هم أصحاب الأخدود كما ورد ذكرهم في القرآن الكريم. نرجع من عيد: وفي صحيح البخاري من حديث المقدام بن معد كربة رضي الله عنه: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه، عليه الصلاة والسلام. نبي الله داود كان لا يأكل إلا من عمل يديه. قال: وبه أنبأنا البيهقي أنه قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثني الجنيد قال: سمعت السري يذم الجلوس في المسجد الجامع ويقول: جعل المسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب. يذم الجلوس في المسجد أي الجلوس للبيع والشراء، ليس الاعتكاف، لأن الاعتكاف في المسجد سنة ولو لفترة وجيزة، ولو لساعة، ولو لنصف ساعة. أنت إذا أتيت إلى المسجد لا تنسى أن تنوي نية الاعتكاف، تقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد، ولو لفترة بسيطة، ولو لساعة، ولو لساعتين، ولو لنصف يوم، هذا اسمه اعتكاف. قال: جعلوا المسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب، لا تبع ولا تشتري في المسجد، المسجد الجامع أي المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس والجمع، يقال له المسجد الجامع. أما إذا كان هذا المكان يصلى فيه الصلوات الخمس فقط دون الجمعة ماذا يسمى؟ مسجدا. وإن كانت تصلى فيه الجمعة فيقال المسجد الجامع. أما المصلى هو مكان اتخذ لإقامة الصلوات الخمس والجمعة لكنه ليس موقوفا، هذا هو الفاصل ما بين المسجد والمصلى. المصلى مكان غير موقوف، أما المسجد مكان موقوف وقف لهذا الأمر. المكان الموقوف لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، المكان الموقوف. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. في بلادنا، في بلاد الشام، في لبنان، كان يوجد الكثير من الأوقاف، ولكن أناس لا أمانة عندهم باعوا الأوقاف، أكلوا ثمنها وباعوها، صارت اليوم هذه الأراضي الموقوفة أماكن فيها أبنية وفيها وفيها وفيها بعد أن كانت بساتين فيما مضى، باعوها وليس لهم ذلك، باعوها بثمن بخس. هذا البلاء الذي حل في بلادنا اليوم بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي. سيدنا عبد الله بن عباس قال: اللهم لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، يعني تخلى الله عن نصرتهم. البلاء اليوم اشتد، بدها توبة، بدها رجوع إلى الله عز وجل، مراجعة الحسابات، ماذا فعلنا، ماذا قصرنا بسبب ما حصل. سلط الله علينا ما تعلمون. نسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عنا وعن إخواننا المسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا. قال: وبه أنبأنا البيهقي قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثني الجنيد قال: سمعت السري يذم الجلوس في المسجد الجامع ويقول: جعلوا المسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب. حوانيت يعني دكاكين. قال: وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك ولا خير في امرئ بلا درهم. ليس المراد هنا ذم الفقير الذي ليس له دراهم، عرفنا كيف، إنما المراد حظ الناس الذين هم مطالبون بالنفقة الواجبة على الاكتساب من أجل ذلك. مرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أخاه، أخاه لا يعمل وهو يعمل لكن هو يصرف على أخيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، يعني لعله بسببه الله يرزقك. وإن كنت أنت تصرف عليه، أخلصت النية لله بإنفاقك عليه، لك أجر. ولم يعنف النبي أخاه، ما قال له: كيف لا تعمل، اذهب واعمل. ذلك الرجل يعيش على التوكل، ما عنده نفقة واجبة، ما عنده زوجة ولا عنده أولاد دون البلوغ، ولا عنده والدان فقيران، ما عنده، يعيش على التوكل. هل فرض عليه أن يعمل ليكسب الأموال الجواب ليس فرضا عليه. أما من كان عنده نفقة واجبة يجب عليه أن يحصل النفقة الواجبة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول، من ينفق عليه، كما يحصل لكثير من الناس اليوم. يكون عنده زوجة في هذه البلاد بيوم بيسافر وبيقول لمرته سنتر لينك بيدفعوا لك، فيتركها من غير نفقة ويمضي، هذا آثم واقع في الحرج لأنه قصر في النفقة الواجبة. قال: وبه أنبأنا البيهقي أنه قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني جعفر بن محمد الخواص قال: أنبأنا إبراهيم بن نصر المنصوري قال: سمعت إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم أنه قال: سمعت أبا علي الفضيل بن عياض يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي، أنا أفعل ذا لأصون بها وجهي وأكرم بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا، ما أحسن ذا إن تم ذا. الرابع عشر: الإيمان بوجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أنس المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بتعظيمه كما يجب، ومحبة سائر أنبياء الله تعالى، وكمال هذه المحبة يكون بالانقياد لشرع الله تبارك وتعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المسلم يحب النبي أكثر من نفسه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ولده، وأكثر من الناس أجمعين. نحب الله تعالى أكثر من كل شيء، ثم نحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأكثر من أهلينا. هذه المحبة واجبة. أما من أحب نفسه أكثر من رسول الله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن أحب الرسول أكثر من الله تعالى فقد أهلك نفسه. نحب الله تعالى أكثر من كل شيء، لأنه هو الذي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نحب رسوله عليه الصلاة والسلام. ولحديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. ولحديثه فيهما أيضا أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الخامس عشر الإيمان بوجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله وتوقيره لقوله تعالى وتعزروه وتوقروه وقوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، والتعزير هاهنا التعظيم بلا خلاف، وقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقول له يا محمد يا أبا القاسم بل يا رسول الله يا نبي الله، ولقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية الأخيرة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفا في رجل يقال له الأقرع بن حابس، قال أبو بكر شيئا وقال عمر شيئا حتى رفعا أصواتهما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعد ذلك عمر إذا دخل إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام كان لا يسمع صوته، كان لا يسمع صوته بعد نزول هذه الآية حتى يستوضح النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبه أنبأنا البيهقي أنه قال وهذه منزلة فوق منزلة المحبة، إذ ليس كل محب معظما كمحبة الأب لولده والسيد لعبده من غير تعظيم بخلاف العكس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفهم سبونسر.
4: زيت زيتونة

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. رواه أحمد والطبراني.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا
1: يا حبيبي.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: تصح عبادة الله ممن يعتقد وجود الله ولا يشبهه بشيء من خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء. الحديث: لا فكرة في الرب. رواه أبو القاسم الأنصاري. قال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

مسفرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
0: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك، وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم توفنا على هدي القرآن، وأدخلنا الجنة بسلام، وأجرنا من نار الآخرة يا رب العالمين. نقرأ الآيات في سورة الكهف، والتي تتكلم عن قصة أصحاب الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف

الحزبين أحصى أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة من عجائب آياته سبحانه وتعالى. والكهف هو الغار الواسع في الجبل، والرقيم اسم لكلبهم أو لقريتهم أو اسم كتاب كتب فيه شأنهم أو اسم الجبل الذي فيه الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي اذكر، والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي رحمة من خزائن رحمتك، وكانوا فتية مؤمنين بربهم، وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء. وهيئ لنا من أمرنا، أي الذي نحن عليه من مفارقة الكفار. قومهم كانوا يعبدون الأوثان وهم آمنوا بالرحمن، فخافوا على أنفسهم من أذى ملكهم وقومه. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، حتى نكون بسببه راشدين مهتدين، أو اجعل أمرنا رشدا كله، أو يسر لنا طريق رضاك. فضربنا على آذانهم في الكهف، أي ضربنا عليهم حجابا من النوم، يعني أنمناهم بنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات، لا يوقظهم صوت الرعد ولا أي صوت آخر، ناموا نوما عميقا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ذوات عدد. قال الزجاج: أي تعد عددا لكثرتها، لأن القليل يعلم مقداره من غير عد، فإذا كثر عدة. فأما دراهم معدودة فهي على القلة، لأنهم كانوا يعدون القليل ويزنون الكثير. ثم بعثناهم، أيقظناهم من النوم، ناموا نوما ثقيلا لسنوات خلت، لنعلم أي الحزبين، لنبين لهم أي الحزبين المختلفين منهم في مدة لبثهم. اختلفوا في مدة لبثهم، كم لبثوا في الكهف؟ أحصى لما لبثوا أمدا. الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وذلك لأنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك، لما انتبهوا من نومهم اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف، وذلك قوله

يوماً أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وكان الذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول، أو أي الحزبين المختلفين من غيرهم أحصى لما لبثوا أمدا غاية. والمعنى أيهم ضبط أمدا لأوقات لبثهم وأحاط علما بأمد لبثهم. وإنما قال لنعلم مع أنه تعالى لم يزل عالما بذلك، لأن المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيمانا واعتبارا، وليكون لطفا لمؤمني زمانهم وآية بينة لكفاره. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق، إنهم فتية جمع فتى، والفتوة بذل الندى أي المعروف، وكف الأذى وترك الشكوى مما ابتلاك الله به. إذا ابتلي الإنسان بشيء لا يشكو ولا يتذمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه، وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه. ما معنى يصب منه؟ أي يبتليه في أمور الدنيا ويحفظه من البلاء في أمور الدين. قد يبتلى بفقد مال أو ولد أو منصب، هذا ابتلاء دنيوي. أما البلاء في أمر الدين هذا هو البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، كان يدعو الله تعالى بأن لا يجعل المصيبة في الدين. ترك الصلاة مصيبة، شرب الخمر مصيبة، أكل لحم الميتة مصيبة، الغيبة والنميمة مصيبة. أما إذا كان الإنسان مؤديا للواجبات مجتنبا للمحرمات لكنه ابتلي بأنواع من البلايا، بفقد مال، بفقد عزيز، فصبر فله أجر عظيم عند الله تعالى. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثواب عظيم الله تعالى أعده للصابرين، وبشر الصابرين، بشارة من الله تعالى للصابرين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأمة وسيد الأنبياء والمرسلين وأفضل المخلوقات أجمعين. ابتلي بفقد أولاده جميعا إلا فاطمة رضي الله عنها، فقد أولاده الذكور ثلاثة، وفقد بناته الثلاث رقية وأم كلثوم وزينب. ستة من الولد فقدهم في حياته عليه الصلاة والسلام، كما فقد زوجته خديجة
وكما فقد عمه أبا طالب الذي كان نصيرا له ومدافعا عنه مع أنه لم يسلم. فالصبر يا أحبابنا ضياء للمؤمن، الصبر ضياء للمؤمن. قال: والفتوة بذل الندى أي المعروف، وكف الأذى، وترك الشكوى مما ابتلاك الله به، وترك الاعتراض عليه. المؤمن لا يعترض على الله تبارك وتعالى، لأن الاعتراض على الله تعالى كفر ومروق من الدين. إنما المؤمن يسلم أمره لله تعالى التسليم الكامل: إن لله ما أعطى وله ما أخذ. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر، أول نبي خلقه الله تعالى. شاء الله تعالى له أن يعيش في الجنة، في جنة الخلد التي لا موت فيها ولا مرض فيها ولا كرب فيها ولا جوع فيها ولا عطش فيها. جنة الخلد عاش فيها زمانا. شاء الله تعالى له أن ينزل إلى الأرض بعدما كان يعيش في تلك الجنة. أما هذه الدنيا التي فيها الموت وفيها المرض وفيها الكرب وفيها الحزن وفيها الجوع وفيها العطش وفيها البرد وفيها الحر، نزل إلى الأرض ابتلي فصبر. هذا بلاء، بلاء من الله تعالى، لكن نبي الله آدم عليه السلام كان صابرا. وورد في الحديث بأن نبي الله آدم عليه السلام التقى بسيدنا موسى عليه السلام بعد الموت في البرزخ، اجتمعا في البرزخ، الحياة البرزخية التي بعد الموت قبل القيامة. فقال سيدنا موسى لسيدنا آدم: أنت آدم أبو البشر؟ فقال له: نعم. قال: أنت خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وكان هذا الخطاب على سبيل المباسطة. ما معنى المباسطة؟ المزاح الخفيف، لم يكن على سبيل التقريع ولا الذم ولا العتاب ولا الملامة ولا الإهانة، إنما على سبيل المباسطة. فقال سيدنا آدم لسيدنا موسى عليه السلام: أنت موسى بني إسرائيل كليم الله؟ قال له: نعم. قال له: أتلومني على أمر قدره الله علي في الأزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قال له: أتلومني على أمر قدره الله علي في الأزل؟ الله تعالى شاء في الأزل أن آدم سيأكل من الشجرة وستكون سببا لخروجه من الجنة. فالحمد لله على كل حال، نحمد الله تعالى على السراء والضراء. الحمد لله رب العالمين. قال: واجتناب المحارم واستعمال المكارم، كل هذا من علامات الفتوة. اجتناب المحارم، يجتنب كل ما حرم الله تعالى كبيرا كان أم صغيرا. بعض الناس يغرقون في بحر من المعاصي الصغيرة، يتساهلون في ارتكاب المعصية الصغيرة لأنها ليست كبيرة. لكن لا تنسى أن الجبل مكون من الحصى، الجبل العظيم مكون من الحصى،
معصية صغيرة فوق صغيرة قد تودي بالإنسان إلى ارتكاب الكبيرة، وقد والعياذ بالله يؤدي به الأمر إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله. كم من أناس انقلب حالهم بعدما كانوا من المؤمنين، انقلب حالهم فصاروا من الكافرين. ذكرنا لكم في الدرس الماضي عن بلعام بن باعوراء، كان يعرف اسم الله الأعظم، وكان دعاؤه مستجابا، وكان مع قومه. فلما توجه سيدنا يوشع عليه السلام بجيش نحو قوم بلعام، قالوا أي قومه الكفار، قالوا لبلعام: يا بلعام، نريد منك أن تدعو الله تعالى على هذا النبي، والعياذ بالله، يطلبون منه الوقوع في الكفر. فقال: معاذ الله، كيف أدعو على نبي من الأنبياء؟ فرفض. وما زالوا يكررون هذا عليه ويغرونه حتى أقنعوه بذلك، فوقع في الكفر والعياذ بالله. بعدما كان دعاؤه مستجابا، يعرف اسم الله الأعظم، وقع في الكفر. قال: نعم، إذن أدعو على نبي الله يوشع. لكن لسانه لم يطاوعه، كلما أراد أن يدعو عليه دعا له، فيقولون له: يا بلعام، أدعو عليه، فيدعو له. لكن هو بلعام وقع في الكفر بعدما كان على الإيمان. نسأل الله تعالى حسن العمل وحسن الختام. وقيل: الفتى من لا يدعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل. صفات جميلة جدا، بعدما يعمل الخير والمعروف لا يزكي نفسه. المؤمن يقول: الحمد لله الذي أجرى الله تعالى على يدي الخير، ولولا أن الله تعالى أقدرنا على فعل الطاعات لما استطعنا أن نقوم بها، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. من الذي أعاننا على الصدقة وعلى الزكاة وعلى الصلاة وعلى الصيام وسائر الطاعات؟ الله. فاحمد الله، احمد الله تعالى أن الله تعالى سخرك وسخر جوارحك في خدمة هذا الدين. نعمة عظيمة أنك تؤدي الواجبات، أنك تجتنب المحرمات. قال الله تعالى عنهم: آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هم آمنوا بالله تعالى، ليسوا كقومهم الكفرة الذين كفروا بالله العظيم. هم آمنوا بالله، فتية آمنوا بالله، وزدناهم هدى يقينا، وكانوا من خواص دقيانوس. وهذا الملك الذي كان في ذلك الزمن دقيانوس، قد قذف الله تعالى في قلوبهم الإيمان، وخاف بعضهم بعضا وقالوا: ليخلو اثنان اثنان منا فيظهر كلاهما ما يضمر لصاحبه، ففعلوا، فحصل اتفاقهم على الإيمان. الملك دقيانوس هددهم: إن لم ترجعوا عن دينكم قتلتكم. لذلك أمهلهم، ولو كانوا رجالا لقتلهم فورا، لكنهم أمهلوا. يقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. الله تعالى يخبرنا بأنه ربط على قلوبهم، أي قواها بالصبر
على هجران الأوطان، وهذا ليس بالأمر اليسير. الهجران من الأوطان، أن تترك الوطن وتهاجر، تترك البلد الذي ولدت فيه ونشأت فيه، تترك الأهل وتغادر. هؤلاء الصحابة الكرام هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التزاما بالواجب، لأن الهجرة في ذلك الزمن كانت واجبة، كانت واجبة، فهاجروا فرارا بدينهم وامتثالا لأمر ربهم تبارك وتعالى. وهؤلاء أهل الكهف الفتية تركوا الوطن فرارا بدينهم. والفرار بالدين إلى بعض الغيران، وجسرهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام، أي إظهار الإسلام، إذ قاموا بين يدي الجبار وهو دقيانوس من غير مبالاة به حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام. هو لامهم وعاتبهم، كيف تتركون عبادة الأصنام وتعبدون الرحمن؟ طلب منهم أن يتركوا الدين الذي تمسكوا به. وهؤلاء أهل الكهف كانوا بعد سيدنا عيسى عليه السلام، ليس قبله، بعد سيدنا عيسى عليه السلام. فقالوا مفتخرين ردا على دقيانوس: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، ولئن سميناهم آلهة لقد قلنا إذا شططا قولا ذا شطط، وهو الإفراط في الظلم والإبعاد فيه من شط يشط ويشط بكسر الشين إذا بعد، والشرك أكبر الظلم وأشده. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، أشد الظلم الشرك بالله. هذا الكافر ظلم نفسه، كما أخبر الله تعالى عنه في قرآنه العزيز في مواضع شتى في القرآن: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً

آلهة لولا يأتون عليهم، هلا يأتون على عبادتهم بسلطان بين، بحجة ظاهرة، وهو تبكيت لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال. الله تعالى هو المعبود بحق، فلا أحد غير الله يستحق العبادة، لا نبي ولا ملك ولا كوكب ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا جماد، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، هو المعبود بحق. فيقال لا معبود بحق إلا الله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لن يجد الكافر دليلا على صدق ما يدعي أو يعتقد، إنما هو في خسران. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، بنسبة الشريك إليه، ما أظلمه الذي ينسب إلى الله تعالى الشريك، لأن الكفر أكبر الظلم. والكفر يا أحبابنا أجارنا الله وإياكم منه، هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كان المسلم مرتكبا للمعاصي وشاء الله تعالى له أن يموت على غير توبة لكنه مات على الإسلام، لا بد له من دخول الجنة في النهاية، وإن عذب في قبره وإن عذب في آخرته، إن كان آخر رجل خروجا من جهنم ودخولا الجنة من المسلمين، لما يؤمر بدخول الجنة يخيل إليه بأنها ملأة فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيأمره الله تعالى أن يدخلها، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن هذا الإنسان الله تعالى يبشره بأن له عشرة أضعاف ما في هذه الدنيا من النعيم. مهما ملك الواحد منا في حال الحياة كم سيملك؟ كم سيملك؟ هل سمعتم عن أحد ملك مدينة في هذا الزمن؟ فيما مضى الله تعالى أعطى ملكا عظيما لسيدنا سليمان، ملك سيدنا سليمان الدنيا من مشرقها إلى مغربها، كلها كانت مسخرة له. وهناك رجل من الكافرين وهو شداد بن عاد ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. أقل واحد يعطى يا جماعة من النعيم ما في هذه الدنيا وعشرة أضعافها. بعد كل هذا بتقول الدنيا تستحق العناء؟ بدي اشتغل للدنيا، بدي اشتري بيت وقصت على 50 سنة، شو هالأمل على 50 سنة لقدام؟ الله أكبر. أو 30 سنة أو 40 سنة، هل تضمن نفسك بأنك تعيش إلى يوم الغد؟ يا جماعة شباب عم بيموتوا، فكيف هذا الإنسان يفكر ويخطط إلى أمد بعيد؟ ماذا حققت لآخرتك؟ بدك تقلي أنا عملت كل هالشي مشان أولادي؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3،

0: وعد منها وولد صالح يدعو له. هذا الولد اللي انت بدك ايه، مش الولد اللي بدك تخلي له بيت وبياخد البيت على باب المستريح وبيروح بيصرف المصاري كلها اللي انت تعبت فيها فيما يشتهي وفيما يريد، وقد يصرف هذا المال على الحرام اللي انت كنت حريصا على جمعه، عم تركض ركض لتأمن لأولادك وتقطع عن تمك وتعطيهم لأولادك، وفي النهاية أخذوا كل شيء على باب المستريح. وإن شاء الله بتذكروك يوما ما في دعوة صالحة. وإذ اعتزلتموهم، خطاب من بعضهم لبعض حين صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم، اتفقوا على أن يتركوا مدينتهم، على أن يهجروا أوطانهم فرارا بدينهم، ليس فرارا بمالهم، ما أخذوا شيئا من متاع الدنيا، إنما فروا بدينهم. واحد فيهم قال: أنا أعرف كهفا كان يأوي إليه والدي عندما كان يرعى الغنم، ندخل إليه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي وإذ اعتزلتموهم، وإذ اعتزلتم معبوديهم إلا الله، لأنهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه غيره كأهل مكة. أهل مكة وغيرهم من الكفار كانوا يؤمنون بالله ولكن يشركون بالله تعالى، وكانوا على زعمهم يعبدون الأصنام ويقولون نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. هؤلاء كانوا يقرون، كانوا يقولون الله الخالق هو الذي خلق هذا الكون، ولكن كانوا يشركون بالله تعالى. أو وإذ اعتزلتم الكفار والأصنام التي يعبدونها من دون الله، أو هو كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله. إذن هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم بسبب كفرهم، اعتزلوهم بسبب كفرهم. فأووا إلى الكهف، صيروا إليه، أو اجعلوا الكهف مأواكم، ينشر لكم ربكم من رحمته، من رزقه، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وهو ما يرتفق به أن ينتفع. وإنما قالوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه ونصوع يقينهم، أو أخبرهم به نبي في عصرهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، من الزور وهو الميل، ومنه زاره إذا مال إليه، تزاور تميل، عن كهفهم تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم. فلحكمة الله تعالى جعل الشمس تميل عن كهفهم عند الغروب وعند الشروق، ذات اليمين، جهة اليمين، وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وإذا غربت تقرضهم، تقطعهم، أي تتركهم وتعدل عنهم، تميل عند الشروق وعند الغروب. ذات الشمال وهم في فجوة منه، في متسع من الكهف، والمعنى أنهم في ظل نهارهم كله، لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها، مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض لإصابة الشمس. المكان الذي كانوا فيه الكهف واسع، ليس ضيقا، فتحة الكهف واسعة، فضوء الشمس يصل بسهولة إلى داخل الكهف، لولا أن الله يحجبها عنهم يحجب الشمس عنهم. وقيل في منفسح من غارهم ينالهم فيه روح الهواء وبرد النسيم ولا يحسون كرب الغار. كان الغار مؤنسا، يأتيه شيء من النسيم، من نسيم الهواء العليل. كل ذلك لحكم الله تعالى يعلمها. ذلك من آيات الله، أي ما صنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة، آية من آيات الله. يعني أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصا لهم بالكرامة، الله تعالى جعلهم آية من آياته ليكونوا عبرة لكل ذي لب. وقيل باب الكهف شمالي مستقبل لبنات نعش، فهم في مقنأة أبدا، أي مكان لا تدخله الشمس. ومعنى ذلك من آيات الله أن شأنهم وحديثهم من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، من هداه الله تعالى هو المهتد، ومن أضله فلا هادي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وإن مت على غير هذا دخلت النار. ماذا يقول سيدنا الشافعي في أبيات جميلة مخاطبا ربه سبحانه وتعالى؟ ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. كلام جميل. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت أنا العبد الفقير إن لم تشأ أنت يا رب لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. الله تعالى يعلم كل شيء قبل أن يكون الشيء، الله تعالى يعلمه. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. في علم الله، هذا الإنسان اللي مات شاب ولا مات ختيار بعلم الله، هذا الإنسان اللي صار فقير ولا غني بعلم الله، هذا الإنسان اللي هو مريض ولا صحيح بعلم الله. على ذا مننت وهذا خذلت. مننت أي مننت بالإيمان. الخذلان عكس التوفيق. ما هو التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة في العبد، والخذلان عكسه، خلق القدرة على المعصية في العبد. وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، يبين هذا من صلب العقيدة، بأن الإنسان الطائع الله تعالى هو الذي أعانه على طاعته، والعاصي الله تعالى هو الذي أعانه على معصيته. لا يحصل في هذا الكون شيء بخلاف مشيئة الله تعالى، لأنه إن حصل شيء خلاف مشيئة الله صار الله مغلوبا والعياذ بالله. بارك الله فيكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا، ونورا لأبصارنا وبصائرنا، وجلاء لهمومنا وأحزاننا. توفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، وانفعنا ببركته وببركة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

0: نعيم الجنة.
1: أشتاق لمرآها وأحن لألقاها.
0: نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الجنة أهواها أشتاق لمرآها.
0: نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها.

الحمد لله رب الإنس والجان، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. إخوة الإيمان، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجنة وأبدعها وصورها وجعل فيها الثواب العميم والأجر العظيم، وهي موجودة الآن، ومكانها فوق السماء السابعة وسقفها العرش، حيث تأوي طيور خضر في حواصلها أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل معلقة هناك. والجنة واسعة جدا، يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول ربنا في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمراد بالعرض السعة، وليس العرض الذي يخالف الطول، فيقال بلاد عريضة أي واسعة، ولا تحيط أفهامنا وعقولنا بكبر حجم الجنة، إذ قد ورد عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. متفق عليه. فتصور يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة سعة دار السلام، فإن كان أقل مسلم فيها له كالدنيا وعشرة أمثالها، فكيف بالأولين؟ كيف بالأنبياء والأولياء والصالحين؟ ثم إن الجنة مع ضخامة حجمها ستمتلئ بأهلها أهل الجنة المتنعمين، وحتى النار ستمتلئ، إذ يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تحاجت النار والجنة أي تشاجرا بالكلام. وليس محالا أن يخلق الله في الجنة إدراكا بلا روح، وفي النار كذلك، فقالت هذه أي النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه أي الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه أي للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه أي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. رواه مسلم. ولقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء معراجه إلى السماء، واطلع عليها ورأى بعض ما فيها من نعم الله وثوابه وما هيأ للمؤمنين في دار السلام. ندعو الله أن يجعلنا من أهل الجنة الذين يدخلونها مع الأولين ويتنعمون بفضله تعالى في جنته، إنه سميع مجيب.

0: نعيم الجنة.
1: أشتاق لمرآها وأحن لألقاها.
0: نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الجنة أهواها أشتاق لمرآها.
0: نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها.

أعزائنا الكرام، من الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو إذاعة الجالية الإسلامية، استمعنا وإياكم إلى برنامج نعيم الجنة.

فائدة الاستيداع. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مستمعين الكرام، جاء رجل في أيام سيدنا عمر ومعه ولد كأنه هو شبهه بأبيه إلى حد بعيد. الولد كان يشبه أباه شبها قويا. استغرب سيدنا عمر، قال: ما رأيت غلاما أشبه بأبيه من شبه هذا الغلام بك. قال: يا أمير المؤمنين، هذا الغلام له قصة. جاءنا أمر للجهاد وكانت أمه حاملا به في الحال الأخير، فقلت: اللهم إني أستودعك هذا الحمل. ثم غاب، فلما رجع قيل له: ماتت امرأتك، فحزن عليها. ثم ذات ليلة كان يجلس مع أهله في البرية مع أبناء عمه يتحدث، فصار يرى نارا من القبور، لأن الجبانة التي دفنت فيها كانت مكشوفة. قيل له: هذا نراه من قبر زوجتك، فحزن. قال: إنها كانت صوامة قوامة، أي تكثر الصلاة والصيام. فذهب معهم فإذا بالقبر فوجة، الأم ميتة والولد يدب حولها. ثم سمع هاتفا يقول: يا أيها المستودع ربه، خذ وديعتك، ولو استودعته أمه لحفظها. والذي كلمه ملك من الملائكة. إخوة الإيمان، هذه النار التي رآها ليست نار عذاب، ما رأوها معذبة، رأوها كإنسان نائم، ولكن الولد يدب. في الأول خاف الرجل، ظنها نار عذاب، استغرب، لكن لما وصل إلى هناك وشاهدها كهيئة نائمة وشاهد الولد يدب فرح. هذه النار ليست من عذاب القبر، النار هي دلتهم، لولا هذه النار من يخبرهم؟ قبل ذلك أقاربه رأوا النار، لكن ما ذهبوا ليتأكدوا ما هو السبب. فاعلموا رحمكم الله أن الشخص عندما يخرج من البيت يقول: اللهم إني أستودعك هذا المنزل وما فيه، أو يقول: اللهم إني أستودعك هذا المنزل ومن فيه وما فيه، أو أستودعك أهلي، أو يقول: أستودعك سيارتي هذه، عندما ينزل منها، ولا يشترط أن يمس الشيء، فقط اللفظ يكفي. روى النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لقمان الحكيم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. أنت

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله لحمد وشكر يقبع إيمان ستين ما رسول زنا محمد مساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زيولا بي الله قدر يدبل ليم أمتاي سيولي فربوز البيم ومتايسيو قويتي سبحانه وتعالى نجاة وجليو الله سبحانه وتعالى قرآن ببايا كل نفس ذائقة الموت إحرأي كتير حموي تتكبدي ميتاء الدنيا تتلاياتوي الله سبحانه وتعالى علي قرآن آية بين بايا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون باي سبحانه وتعالى وقت دي جاكرين يو وقت زينا بنا كدمينا مئونا تحرينا الدنيا بزال أسوء تسامت ما يسلتنا لدي جاكرون حدثهم إنياو يسلتنا زال إيلم متبه برت بزي شيخلو غار بيتشيمكنا نارجرون ملك الموت يديجي ما ياج أنا زالنت كوش بي أمان تزيلا مخنا حلبا إحرى يموتخ مال لك روي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا خلق زو جميع بيزتون يوما زمال حيو أنبياء جميع لإمام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا إحرى يموتحك انتا واحد سليمي كروميد ولكن حي يموتخ زد كر جاي خان تيجرا كتازي نام هي متلت أبايتي حلبانك هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زي موتو سا صحابتاج أحد قرباج دنباج بي سنبا يمسيننا موسيو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيفي يمسسم رسول موتا يلزال وانقسو كب آشع أخباي سيدنا عمر رضي الله عنه ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هوجي أبا بكر مسينا اللي حفظا يسا سيدنا عمر نسيب زوزو ألسات يوم يسا أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضى حفظا يمهي قرآن آية وذكره إنك ميت وإنهم ميتون متبه قويت سبحانه وتعالى أنبياء أجوا رسول أجوا ذكر خلقهم متبه مسا شيو ولكن أنبياء أجوا رسول أجوا الله سبحانه وتعالى زملحي مزت أوني يقافيا جنتيو إحرأي رسول زي موتوسا عليه الصلاة والسلام رسول متسيون الدنيا لمصيبة أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضى حفايم من بايو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بايو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يموت زفرد بايو ذكر أمة جميع أم يموت ألوى أحد سليمي كروميل إحرأي مصيبة مصدق مصيبة زديجة سأخ من أين بنتواتا حناو أحد أوغام إلوم إلا و قويت زديجة و متكيب المرادي مخنبي بلاي يزوم إنا لله وإنا إليه راجعون بايتي بمتكيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بايو عليه أفضل الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم إمام مسلم برزاش حديث لبالوسو هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن مكامل زي توجيئين بوصف آشو قويت سبحانه وتعالى نعمسو بزا سوري مزي شيلم يوخان قرنوي أي تستعيناتو زيست يوخان قرنوي يزيست يو نعمت بيوي مؤمن مكامل زي تشكر يقبالوي مصيبة زارد بيوخان نار قرنوي يم مصيبة زو بيوي صبر ياشي ميتواتا حلوي إحري هو مؤمن وي مؤمن مكامل زيتا كأسو حال زوبهم الزول خيرين تاوي بايو مصيبة بسبر موش زوبهم ثواب حلا زي ست او نعمت بالله سبحانه وتعالى زي مريو التايب دوك زاشي وليم الله فضل زوبه ثواب استحلما كوسو حال بين مؤمن ليت خيري حلا باي رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريمو تحسن ليمي كرومين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير خير يزت لي مدوما اتا الدنيا تبزي قازو حوجي إنيا ويتليم دونالي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بايو إنيا ورسول الله وصحابتاش به إبراهيم دبي إسان لك دبي أي رسول لجزيو رسول لجزيو روح زيو توتي وإبراهيم بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكوت إنزيو بإبئك تلوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من بايو أخاكم يا رسول الله أي تبكين خوي بايا يسى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من بايو إنها رحمة بايو بكيتك إنها رحمة بايو كوت تاني الزو بحلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنزي بإبئك زايا ساء يسى بايو رسول عليه الصلاة والسلام إن العين تدمع بايو والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا بايو هي إمام البخاري برزاش حديثه لما بالوسو حوجئينو بإبئ يتبع متبك أتبي قلبي مكفل حل بايو ولكن هي مصيبة بين بايو أبدا أفسنا بيوت بنزال قويت راديو خم بنزال بلا يوت بنامل بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنيا ويتليم دونا لين تاوا إحرى يبور دي بنزال مصيمة بيم يم مصيبة ونتبات أبازان صبر بين دا. الله سبحانه وتعالى صبر بيز شيء لما يقافيات يوشنا هو جي تاع الدنيا تبه زتلايتي بنا أباي واي حسنا الزلم الله رحمة سو بيتقاني ما الله عوفي يشله مشا وزال خبو التايبه يا الزيل يا بوردينيت به سوره الفاتحه ومسنا نقرا له واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اخوه الايمان، نستمع الان واياكم الى تلاوه مباركه من القران الكريم.

غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا

وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض

كان له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادي

قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كان

أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول

من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه

وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر بعض الأذكار المتعلقة بالصلاة. اعلم رحمك الله أن في الإسلام عناية بالغة بالصلاة، فجاء في كتاب الله تعالى الأمر بإقامتها والمحافظة عليها، حيث قال تعالى:

خمس صلوات من حافظ عليهن فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان وحشره الله مع أهل الخيبة والخسران. فعلينا إخوة الإيمان أن نحافظ عليها في حال الصحة والمرض والضيق والسعة وحال الأمن والخوف، فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخزي والخسران.

0: بعد أن ينوي الشخص بقلبه الصلاة عند تكبيرة الإحرام ويستفتح الصلاة بالدعاء يقرأ الفاتحة، ويسن للمصلي أن يقرأ سورة قصيرة في الركعة الأولى والثانية ثم يركع، ومن كمال الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات.
1: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك.

روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم لما يرفع من ركوعه يقول: سمع الله لمن حمده. فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكمه.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية السابعة من سورة المجادلة إلى الآية الثالثة من سورة الطلاق.

يصلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة،

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب.

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

لو واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم

مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

0: واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
3: الله أكبر.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

باب ما يقول إذا أراد الدخول إلى الخلاء. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وروى النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه النسائي مرفوعا وموقوفا، وله شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا، رواه ابن ماجه في السنن. باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء. روى مسلم في الصحيح وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ، أي يتم الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد. روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته الآيات من آخر سورة آل عمران، قال: فأذن المؤذن يعني الصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. والمقصود بالنور هنا النور المعنوي. وروى أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والبيهقي في الدعوات الكبير وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تخريج الأذكار: هذا حديث حسن. واعلموا أن هذا الحديث مما استدل به أهل الحق على جواز التوسل بالصالحين، فإن في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بحق السائلين، دخل في كلمة السائلين الأنبياء والأولياء وغيرهم.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى هذه الآية أن كل لفظ، كل قول تتلفظ به، سواء كنت جادا أو مازحا أو غاضبا، فإن هذا يسجل إما لك وإما عليك. وكل الله تعالى ملكين، أحدهما يقال له رقيب والآخر يقال له عتيد، موكلان بكتابة أعمال وأقوال الإنسان. والله ربنا تعالى يطلع الملكين على ما في قلبك فيسجلان، فإن كان خيرا فلك وإلا فعليك. هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء لفظ قول نكرة من غير آل التعريف، من قول، مش القول، من قول، معناه تفيد كل قول، كل كلام. لو كان كلام مباح، لو قلت لصاحبك ادخل إلى البيت، كيف حالك، افتح الباب، أغلق النافذة، هذا يقال له كلام مباح، ليس بمعصية هذا الشيء، ومع ذلك يسجل. لكن بعد فترة يمحى هذا الكلام المباح ويثبت في صحيفة عملك الكلام الحسن الذي فيه ثواب، أو الكلام السيء. الكلام السيء أيضا يثبت في صحيفة أعمالك، يسجل. العاقل إذا تفكر في معنى هذه الآية يقول في نفسه: إن كان كل كلام أتلفظ به مسجل إما لي وإما علي، فينبغي مني أن أفكر فيما أقول قبل أن أتكلم. إن كان خيرا بادرت وأسرعت، وإن كان شرا ألجمت لساني عن هذا. هذا كلام العقلاء، بفكر قبل ما يتكلم، ويكون طويل الصمت، قليل الكلام إلا من خير. هذه علامة الصلاح في الإنسان، أنه لا يتكلم إلا فيما يعنيه في الخير. بعض الناس اليوم لسانهم يطلقونه في كل ما يشتهون قوله، لسانهم كل ما يشتهونه يتلفظون به. حتى إذا وجدوا إنسانا صموتا، شافوا واحد إنسان صموت ما بيتكلم إلا بالخير، ساكت، شو بقولوا عنه؟ بقولوا هذا مجنون، لو بيعرف يحكي كان حكي، أحمق هذا. هذا علامة الجهل والعياذ بالله تعالى. فالحاصل أن هناك أمورا حرمها الله تعالى على ألسنتنا، هذه المعاصي والمحرمات التي نهانا الله تعالى عنها يجب أن نبتعد عنها. فإذا في الأول علينا أن نعرف ما هي هذه المحرمات التي حرم الله على اللسان حتى نبتعد عنها، لأن أكثر معاصي الإنسان من اللسان، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فإذا علينا أن نجتنب هذه المعاصي التي حرم الله على اللسان. من معاصي اللسان الغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما في خلفه. الغيبة التي حرم الله هي أن تذكر أخاك المسلم في خلفه، في غيبته، بغير حضوره، بشيء هو فيه لكن يكره لو سمعه، لا يرضى، يكره، من غير سبب شرعي. يقال لها غيبة محرمة نهى الله عنها، وهذه الغيبة سبب لتفكيك الأسرة والمجتمع، وكثير من الناس بتوليوا بها. قليل نادر نادر نادر نادر من الناس من يسلم منها، الله تعالى ابتلى بها كثيرا من الناس. الغيبة التي نهى الله عنها هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره من غير سبب شرعي، كأن يقول عن أخيه فلان قصير، هو فعلا ليس بطويل، لكن لو سمع أن تقول عنه قصير لا يرضى. فلان أحول، فلان تحكمه زوجته، ونحو ذلك من العبارات اللي كثير من الناس بيرددوها. هذا سيء الأخلاق، قليل الأدب، من نظيف، هو بيكون ما بيراعي أمر النظافة، لكن ما بيريدك تحكي عنه هالحكي هذا. انتبهنا علي كيف؟ من غير سبب شرعي يقال لها غيبة محرمة. وإن كان المغتاب شخص

الإنسان بده يكون دقيق، بده يكون متمكن في الشرع لحتى يعرف يؤدي هذه الأمور الستة حتى لا يقع في الغيبة التي حرم الله. لأنه في ناس على فشة خلق ولشفاء غيظ، وإذا غضبوا أو عند المزح بيتكلموا بالغيبة التي نهى الله عنها، وإذا ما قيل لهم اتق الله لا تغتب أخاك المسلم يقول أنا ماني خايفة منه، بقول أبوجه ولا بقول أبوجه بتصير حلال، لا تكون حلالا لأنه فيها أيضا إيذاء لهذا المسلم، تبقى حراما، يبقى الأمر حراما. فإذا لابد أن نعرف هذه الأمور الستة مع شرح ولو موجز حتى نعرف ما هي الغيبة التي نهى الله عنها ومتى تباح فيها الغيبة. الأمور الستة التي تباح فيها الغيبة جمعها بعض العلماء ببيت من الشعر، نظم بيتا قال: تظلم واستعن واستفت حذر، وعرف واذكرا فسق المجاهر. تظلم معناه تشكو أمرك إلى قاض أو حاكم، تقول لهذا الحاكم فلان ظلمني خذ لي حقي منه، هذه لا تكون غيبة محرمة، هذا يقال له تظلم، معناه تشكو عند القاضي أن فلانا ظلمك ليأخذ القاضي حقك من ذاك الظالم. تظلم واستعن واستفت حذر. واستعن من باب الاستعانة. ما معنى من باب الاستعانة؟ رأيت من زيد معصية ولو كلمته لا يقبل منك النصيحة، يا زيد لا تفعل هذا، اتق الله، منك لا يقبل، لكن لو كلمت عمرا فإن زيدا يقبل من عمر، تذهب إلى عمر، يا عمر أنا رأيت من زيد هذه المعصية، أستعين بك حتى ترد زيدا إلى الطاعة، بنية أن ترجع زيدا إلى الطاعة، هذا يجوز، ليس بنية التهشيم. بعض الناس بنية التهشيم والفرح بأن أخاه وقع فيما وقع فيه من الحرام بيذهب عند الآخرين، شفت شو عمل هداك، عمل هيك هيك هيك من الحرام، ليس بنية أن يرده إلى الطاعة، بنية التهشيم هذا حرام لا يجوز، أما بنية أن يرده إلى الطاعة أجازه علماء الإسلام. تظلم واستعن واستفتي معناه عندك أمر، أسئلة تحتاج فيها إلى فتاوى، فتستفتي أهل العلم الثقات الذين يخافون الله تعالى، ليس الذين يفتون بغير علم، إنما تسأل شخصا يفتيك فيما أنزل الله يخاف الفتوى بغير علم، تقول له أبي ظلمني، أبي فعل معي كذا وكذا، فلان فعل معي كذا وكذا، ماذا أفعل، ما الحكم، للاستفتاء وليس للتهشيم، هذا جائز. حذر، تحذر من أشخاص يستحقون التحذير في الإسلام، تحذيرك منهم ذكرك إياهم في خلفهم بما يكرهون لتحذر الناس من شرهم لا يكون غيبة محرمة، لا يكون هذا الأمر غيبة محرمة، كأن تحذر من التاجر الغشاش، شخص يتعاطى التجارة لكنه يغش فيها، يغش في البضائع، تنصحه إذا لم يقبل تحذر الناس منه، تقول للناس لا تذهبوا إلى هذا التاجر، هذا غشاش، الرسول يقول من غشنا فليس منا. تحذر من العامل الخائن، أنت تعمل في دكان في شركة فرأيت العامل يخون صاحب العمل، لا يؤدي العمل

0: الذي هو مطلوب منه ومع ذلك يتقاضى الأجرة كاملة. إذا لم يقبل منك النصيحة حتى يؤدي وظيفته كما هو طلب منه، تقول لصاحب العمل هذا لا يسمى قطع رزق. ما بنسميه قطع رزق، قطعت له برزقه؟ هذه نصيحة واجبة. كذلك الذي يغش الناس في الدين، يتصدر باسم التدريس الديني ويفتي الناس بغير ما أنزل الله، يحرم الحلال ويحل الحرام، هذا تحذر الناس منه، تقول يا ناس لا تذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى الآخرين، اذهبوا إلى علماء أهل السنة والجماعة، لا تذهبوا إلى فلان ممن يغش الناس في الدين. التحذير ممن يغش الناس في الدين واجب. لا يسمى في الإسلام فرقة بين المسلمين، لا يسمى غيرة وحسد من المشايخ، لا يسمى غيبة محرمة، هذه نصيحة واجبة، لأن ذاك يحرف في الدين، فمن اعتقد ما قال يجره إلى النار. لذلك بتحذر الناس منه، ما تروح لعنده عم يعلم غلط، هذه منا غيرة منا حسد منا خلاف شخصي وخلاف دنيوي على كراسي ومناصب، هذا أمر يتعلق بالدين، حفاظا على دينك وعقيدتك ودفاعا عن دين الرسول عليه السلام. بيقوم العالم الدين الذي يخاف الله فيحذر من الغشاش في الدين، يقول لا تذهب إلى الشيخ فلان هذا غشاش. وهذا ما فعله السلف الصالح، هذا عليه الصحابة الكرام، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول الرواية عن حرام حرام. كان فيما مضى رجل يروي الحديث ويكذب يسمى حرام بن عثمان، الإمام الشافعي ذكره بالاسم، قال الرواية عن حرام حرام، حذر الناس منه. هذا لا يكون غيبة محرمة لأن ذاك غش في الدين، فالتحذير من الغشش في الدين أمر واجب في الإسلام، أمر به شرعنا الحنيف، حفاظا على الدين، دفاعا عن الإسلام، وحفظا لعقيدة الناس. لذلك العلماء علماء المسلمين يحذرون الناس من الغشاشين، إذا علم أن فلانا من المشايخ يخطئ في الدين يحرف في الفتاوى ينصحه، إذا لم يقبل وتعدى شره إلى الآخرين يعلن يا مسلمين لا تذهبوا إلى فلان، نحن سمعنا منه يقول كذا وكذا وهذا خلاف الإسلام، خلاف ما عليه علماء الإسلام، لا تذهبوا إليه، من باب الدفاع عن الإسلام وحفظا لعقائدكم حتى لا تنضروا، لأنكم إن ذهبتم إليه وصدقتموه فيما يقول فإنكم قد عرضتم أنفسكم لنار جهنم. فلذلك العالم الشفوق على دينه يحذر ممن يغش الناس في الدين، فالتحذير من الغشاشين في الدين ليس غيبة محرمة، أمر واجب. ومن يعرف الغشاش في الدين من غيره؟ المتعلم في الدين المتمكن في الشريعة يعرف أن هذا يغش الناس في الدين، أما العوام ما بتعرف، العوام لا يميزون، لذلك لا يناط حكم بهم ولا يتعلق الحكم بهم ولا لأجلهم يغير الحكم، إنما هم مطلوب منهم أن يتبعوا الشرع، ليس الشرع يتبعهم ونغير الشرع لإرضائهم. تبهنا؟ العوام ما بيعرف، إذا أجل عندك شخص قال لك هذا الذي بين يدي ذهب يلمع جواهر مرصعة، أنت لا تدري، بتقول له إيه مزبوط هذا، شوف أنا شايف ذهب عم يلمع، أنا ما بعرف، لكن لو أجل شخص يفهم في الذهب بيشتغل جوهرجي بقول لك هذا منو ذهب، هذا نحاس مطل ذهب، منو أصلي هذا، من يعرف أن هذا غش في الذهب؟ اللي بيشتغل بالذهب، واللي بيشتغل بالطرش والبويه بيعرف انه اللي عم يطرش غشاش ولا لا، واللي بيشتغل بالميكانيكي بيعرف هالميكانيكي غشاش ولا لا، اللي بيشتغل بالكهرباء بيعرف انه هالكهربجي غشاش ولا لا، واللي متعلم الدين بيعرف انه هالشيخ دجال ولا منه دجال. العوام ما بتعرف. فبسبب هالغشاشين بالدين اللي عم يفتوا الناس بغير ما انزل الله، العوام ضاعوا. قالوا يا عمي هذا الشيخ كيف عم يحكي هالحكي هذا؟ ضيعونا هالمشايخ، حيرونا هالمشايخ بسبب وجود غشاشين في الدين. لذلك التحذير منهم أمر واجب شرعا، أمر واجب شرعا. وعرف واذكرا فسق المجاهر، عرف من باب التعريف. رجل بين الناس يعرف بالأعرج، هو أعرج ولا يعرف بينهم إلا بهذا الاسم، لو سميت لهم اسمه الحقيقي لا يعرفونه. من باب التعريف تقول رأيت الأعرج، ليس من باب التهشيم، من باب التعريف. أنا أعرف عنه هذا الاسم، هذا اللقب، هذا الأعرج، هذا الأعمش. هذا يقال له تعريف، لا يكون في الإسلام حراما. لذلك من بين الرواة من اسمه الأعرج وهو من العلماء المحدثين، ومن اسمه الأعمش وهم أيضا من الرواة المحدثين. واذكرا فسق المجاهر، الذي يجاهر بفسقه، يجهر بالمعصية الكبيرة، يشرب الخمر علنا جهارا، يأكل الربا جهارا، هذا يذكر حتى الناس تحذره ولا تفعل مثله. لا تفعل مثل هذا شارب الخمر جهارا، آكل الربا علانية، حتى الناس لا تفعل مثل فعله. فإذا هذه أمور ستة تباح فيها الغيبة. ومن المعاصي التي حرم الله على اللسان النميمة، وهي نقل القول للإفساد، نقل القول بين اثنين أو أكثر، ينقل القول بين اثنين فأكثر للإفساد، هذا حرام نهى الله تعالى عنه، وهو من الذنوب الكبائر، ويسبب لصاحبه العذاب في القبر، يسبب لصاحبه العذاب في القبر. أما إذا جئت إلى شخص واحد فقط قلت له فلان لفلان حكي عليك، هذه اسمها غيبة وليست نميمة. والتحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم، التحريش لو بين البهائم هذا حرام. تحريش معناته بيعلق اثنين مع بعضهم، بيعلق اثنين مع بعض. لو ما نقل الكلام من واحد لواحد بشجعهم ضد بعضهم، ايه اضربوا، ايه اقتلوا، مين بيغلب التاني نعطيه كذا، بشجعهم على القتال والضرب فيما بينهم ولو بين البهائم، كما يفعل بعض الناس بيحطوا ديكان وبيحرشوا بين الديكان لحتى يعلقوا الديكان ببعضهم، أو اثنين من الثيران أو من غيره من البهائم بيحركوهن، يحرشوا بيناتهم حتى يعلقوا مع بعضهم، يقع بينهم المشاكل، هذا يقال له تحريش، حرام لا يجوز. كذلك ومن المعاصي التي نهى الله تعالى عنها الكذب، وهو الكلام بخلاف الواقع. الكذب من معاصي اللسان وما أكثره على ألسنة الناس، الكذب وهو الكلام بخلاف الواقع، بخلاف ما يعلم. الكذب هو مما حرم الله تعالى. مثلا بيقول لك أنا كنت مبارح عند الرئيس الفلان الفلاني، هو ما كان هناك، عم يكذب عليك. أنا مبارح عملت هيك هيك هيك هيك، هو ما عمل هيك، عم يكذب. ومن الناس من يتعدى ضررهم إلى جماعة وإلى جماعات فيكون ذنبهم أشد. ومن الناس من يتجرؤون على الكذب على الله والكذب على رسول الله وذنبهم لا شك أشد. فالكذب من معاصي اللسان، ولا يصلح الكذب لا في جد ولا في هزل، حتى في حال المزاح الكذب يكون كذبا، حتى في حال الجد والغضب الكذب كذب. بعض الناس بحال المزح بكذبه، بقول لك أنا عم ممزح معه، هذا حرام. لا سيما بسموها كذبة أول نيسان، كذبة بيضة، كثير من الناس وقعوا فيها وأفسدوا فيها، وهذا حرام نهى الله تعالى عنهم. حتى في ناس من ارتكابهم لهذه الكذبة المحرمة في أول نيسان بسبب هذا ضروا أناسا كثيرين. نعرف بعض الناس كان عم يمزح مع امرأة كبيرة بالسن، ابنها مسافر خارج لبنان، بأول نيسان اتصل فيها وقال لها ابنك مات، عم يكذب عليها. فالامرأة ماتت، غطى على قلبها وماتت، تحبه لابنها ماتت. هذا الكذب لا يعود بالنفع للمسلمين، هذا كذب نهى الله تعالى عنه. واليمين الكاذبة من معاصي اللسان، يحلف بالله كذبا، بقول لك والله أنا عملت هيك وهيك، بيحلف بالله هو ما عمل هيك، ما فعل هذا الشيء، يحلف بالله كذبا. الحلف بالله كذبا من معاصي اللسان الكبيرة، من المحرمات الكبائر. اليمين الكاذبة، وأشد منها الذي يقول كذبا: الله شهيد أني فعلت كذا، الله يعلم أني فعلت كذا، وهو يعرف أنه كاذب. هذا كفر وضلال. مثل بعض الناس بيقول لك الله شهيد أنا اشتريت هذه السيارة $1,000، هو شاريها بأكثر وهو يعلم أنه كاذب. العلماء سموا هذا من الردة والعياذ بالله تعالى. ومن معاصي اللسان التي نهى الله عنها ألفاظ القذف، وهي كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا وإما كناية بنية. القذف، ما هو القذف؟ بيتهم أخوه بالزنا، بيقول له يا زاني، أو بيقول له أمك زانية، أو بيقول له يا ابن الزانية، أو كلام اللي بيستعملوه بعض العوام فيما بينهم بألفاظ بذيئة فيما بينهم، فيها نسبة الزنا له للمخاطب أو لأحد قرابته، هذا اسمه قذف، وهو ذنب كبير. بيتهم أمه بالزنا، أو يا زاني يقول له، هذا يقال له لفظ صريح بالقذف، ما بيحتاج تقول له شو قصدت، بتحبني أنت ولا عم تتهمني بالزنا، لا يسأل، لأنه صريح في نسبة الزنا إلى ذاك الشخص. وكذلك إذا كان اللفظ كناية بنية نسبة الزنا إلى ذاك الشخص يقال له قذف، وهذا حرام. كالذي يقول للشخص يا فاسق، وبنيته يا زاني، يا فاجر، وبنيته أنه أنت زاني، هذا يقال له حرام من الكبائر، لأنه لفظ نوى به نسبة الزنا إلى ذاك الإنسان، هذا يقال له قذف. أما إذا قال له يا فاجر يا فاسق لكن ليس بنيته أنك زان، هذا حرام، لكن لا يعد قذفا. ومن المعاصي التي حرم الله تعالى سب الصحابة. سب الصحابة جملة هو كفر وضلال. سب الصحابة جملة كفر وضلال، معناه هذا الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عن الصحابة هؤلاء خونة جهال غششة، هذا يقال له سب لصحابة النبي جملة، سب جملة، هذا كفر، لأن عبرهم جاءنا الإسلام، فسبهم جملة يعود إلى تكذيب الإسلام. لذا عد العلماء سب الصحابة من الردة. أما سب واحد منهم أو اثنين منهم لا يعد كفرا، وإن كان حراما. إن كان سب المسلم العادي بغير حق هو ذنب كبير، فسوق وذنب كبير، سب المسلم العادي بغير سبب شرعي، ما بالك بسب أحد من الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. كيف بك بمن سب واحد من هؤلاء الأكابر؟ ماذا يكون؟ هل يسمى بشيخ الإسلام؟ هل يسمى بإمام العلماء وأئمة الهدى؟ هل يسمى بقية السلف الصالح؟ لا يسمى، ولا يقال له المجدد. هذا ابن تيمية لا يستحق هذه الألقاب، لا لفظ المجدد ولا لفظ بقية السلف الصالح ولا لفظ شيخ الإسلام، لأنه وقع في حق صحابة رسول الله وتعرض لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حق رسول الله وفي حق الله تعالى. في حق الصحابة طعن في سيدنا أبي بكر، قال ابن تيمية قال عن سيدنا أبي بكر: أسلم شيخا لا يدري ماذا يقول. وقال عن عمر: مخطئ. وقال عن عثمان: يحب المال. وقال عن علي: مخزول أينما توجه. وقال عن علي بن أبي طالب: أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه. وقال عن علي رضي الله عنه: قاتل للرئاسة لا للديانة، وضر المسلمين في دينهم ودنياهم. وتعرض ابن تيمية لفاطمة بنت النبي محمد، قال: لما جاءت فاطمة تطلب من أبي بكر ميراث أبيها رسول الله كان فيها شبه بالمنافقين. هذا كلام ابن تيمية في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقوعه في رسول الله فقد قال عن رسول الله: لا يستغاث به بعد وفاته. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز زيارته، فمن سافر لزيارة الرسول وقع في المعصية وحرم عليه أن يقصر صلاته في سفره هذا. هذا طعن ابن تيمية في رسول الله. وأما وقوعه في حق الله فقد نسب إلى الله الجارحة، الوجه الحقيقية واليد الحقيقية والرجل الحقيقية، ونسب إلى الله الجهة والمكان، وقال في حق الله: يجلس يقعد، والعياذ بالله تعالى. فمثل هذا لا يستحق هذا اللقب. فإذن سب الصحابة ينطبق هذا في من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جملة، فيكون قد وقع في الردة والعياذ بالله تعالى. أما قول علماء أهل السنة والجماعة: إن ما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية من قتال، وأن الحق في جانب علي وأن معاوية بغى وظلم، هذا الكلام حق ليس سبا للصحابة. ففي حديث رسول الله الحديث الصحيح: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا الحديث في صحيح البخاري، ذكره الإمام البخاري في عدة أبواب، في باب الصلاة وفي باب المساجد ذكر هذا الحديث، لأن الحديث سببه أن عمارا وهو أحد المبشرين بالجنة كان يساعد الرسول بعد الهجرة في بناء أول مسجد لرسول الله، أول مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا عمار يساعد الرسول، يحمل الحجر والحجرين والأكثر، وقد علا الغبار على وجهه، فرآه الرسول فقال: ويح عمار. أنا أتعطف على عمار، ويح عمار أتعطف عليه، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فمن هم الذين قتلوا عمار بن ياسر؟ هم الفئة الباغية. الرسول يقول: تقتله الفئة الباغية. هذه الفئة الباغية فئة من كانت؟ كانت هي فئة معاوية بن أبي سفيان، هي فئة معاوية بن أبي سفيان، هو الذي تسبب بقتل عمار بن ياسر، لأن معاوية كان ضد سيدنا علي رضي الله عنه. معاوية مسلم، منه كافر، واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست درجته مثل درجة علي وعثمان وعمر وأبي بكر، وليس معنى الصحبة العصمة من المعاصي. بيقع الصحابة بالمعاصي والصحابة يقعون في المعاصي، ليس معصوما عنها. فما حصل من معاوية ضد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يسمى بغيا وظلما وعدوانا. فأن تقول فئة معاوية الفئة الباغية، هذا من نسب للصحابة، هذا حق جاء به حديث رسول الله. هو الرسول قال تقتله الفئة الباغية، هل الرسول يسب أصحابه؟ هذا من نسب للصحابة. ثم معاوية من كان معه من الصحابة؟ أكابر الصحابة وأولياء الصحابة وأولياء التابعين كانوا مع سيدنا علي بن أبي طالب. فإذن ليس سبا للصحابة أن تقول الحق في جانب علي ومن قاتله بغاة، هذا حق، هذا نطق به حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكابر صحابة الرسول على هذا، والسلف الصالح على هذا. الإمام الشافعي يقول كل من قاتل عليا فهم بغاة. الإمام الأشعري إمام أهل السنة يقول إن الذين قاتلوا عليا آثمون، ثلاثة مغفور لهم، عائشة وطلحة والزبير، والبقية مجوز الغفران، والبقية مجوز الغفران. هذا كلام أهل السنة والجماعة. السنة ليس مع الناصبة وليس مع الرافضة. السنة ليس مع الناصبة. من هم الناصبة؟ نصبوا العداء لآل بيت النبي. من جملة عداوتهم لآل بيت النبي قالوا معاوية له ثواب في قتاله لعلي. كيف يكون له ثواب؟ الذي يقتل مسلم له ثواب؟ الذي بتسبب بقتل أكثر من 20,000 نفس له ثواب؟ الذي يقتل أكابر الصحابة له ثواب؟ الحق أن يقال هذا ذنب كبير، لكن ليس مخرجا من الإسلام. ولسنا مع الرافضة الذين قالوا معاوية كفر هو وجماعته، إنما نقول نحن أهل السنة كما قال عمار ابن ياسر رضي الله عنهما: لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا. لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا. هذا كلام عمار أحد المبشرين بالجنة. وهذا الذي قتل عمار، ما اسمه هذا؟ أبو الغادي الجهني، هو الذي قتل عمار بن ياسر. هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هو سمعه في حجة الوداع، ومع ذلك هو الذي قتل عمار بن ياسر. هذا بيكون من أولياء الصحابة؟ لا. أن تقول هذا لا يعد سبا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق، لأن الصحابة ليسوا كلهم على مرتبة واحدة. فلذلك سبهم جملة كفر وضلال، خروج عن الإسلام. أما سب واحد منهم بغير سبب شرعي ذنب كبير من كبائر الذنوب. وأن تقول في من قاتل عليا أنهم بغاة، هذا ليس سبا للصحابة، هذا من باب نشر الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو الغادي الجهني بعدما قتل عمار بن ياسر صار يتبجح ويتجرأ بأنه قتل عمارا، يأتي إلى أبواب بني أمية يدق الأبواب، فيقول البواب: من على الباب؟ فيقول هذا الشخص: قاتل عمار بالباب، افتحوا لي. يتبجح بأنه قتل عمار، وعمار أحد السبعة الذين أسلموا أولا، وأحد الذين تشتاق إليهم الجنة. وفي الحديث: من أبغض عمارا أبغضه الله، ومن عادى عمارا عاداه الله. وفي الحديث: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال أحد الذين تشتاق إليهم الجنة. هذا من أكابر الصحابة، من الأولياء الأكابر، كيف يتبجح ذاك بقتله لعمار؟ تستحق هذه الفئة ما قال عنها رسول الله: الفئة الباغية. فإذا هذا حق وليس سبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصي التي حرم الله على اللسان شهادة الزور. ما معنى الزور؟ الكذب. كلمة الزور ما معناها بالعربية؟ الكذب. شهادة الزور من معاصي اللسان، من الأمور التي حرم الله تبارك وتعالى. فالذي يشهد زورا فقد ارتكب ذنبا كبيرا. شو يعني يشهد زورا؟ بيشهد عند القاضي، عند الحاكم في المحكمة، يقول: أنا أشهد أن عمرا أخذ من زيد $1,000. هو ما أخذ منه، عم يشهد زور. هذا يقال له ذنب كبير، وهذا كثير. هذا بيحصل في ناس حتى بالأموال بيرتشوا حتى يشهدوا زورا. ومن المعاصي التي حرم الله مطل الغني، تأخير دفع الدين مع مقدرته على دفع الدين. شخص اقترضت منه مالا، أنت اقترضت منه مالا وحددت الأجل، فحان الأجل ومعك المال، هنا ترد له ماله. إن ما طلت أخرت عليه إرجاع المال، هذا يقال له مطل. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. معنى الغني المكتفي، معه مال يستطيع أن يرد الدين ومع ذلك عم يماطل بعدين، هذا ظلم لا يجوز. ومن المعاصي التي نهى الله تعالى عنها الشتم واللعن. وفي حديث النبي عليه السلام: سباب المسلم فسوق. سب للمسلم، شتيمة المسلم بغير سبب شرعي، سب هذا من الكبائر، من المعاصي الكبائر. ولعنه، بعض الناس بيقولوا لعنة الله عليه، والأم كمان تلعن ابنه. لعن المسلم كقتله كما قال الرسول. أما إذا كان اللعن بحق هذا جاء به الشرع. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حق، الملائكة عم تلعن هذه الامرأة، هذا بحق. هذا زوجها عليها غضبان دعاها إلى الفراش فامتنعت من غير سبب شرعي، من غير سبب شرعي امتنعت. هذه تلعنها الملائكة حتى تصبح، لأنه ذنب كبير، ملعونة هذه والعياذ بالله. هذه تلعن، ولعنها بحق لا يكون بغير حق. أما لعن المسلم بغير حق هو من الذنوب الكبيرة والعياذ بالله، أجارنا الله تعالى من ذلك. فالشتم واللعن من معاصي اللسان، من الأمور التي حرمها الله تعالى. كذلك الاستهزاء بالمسلم هو من معاصي اللسان، وكل كلام مؤذٍ للمسلم هذا أيضا معصية والعياذ بالله تعالى. هذا الشيء بيحصل من كثير من الناس من أصحاب الغفلة، ليشفوا غيظ، يفشوا خلق، يعني يؤذوا إخوانهم بالكلام وأحيانا بالفعل، وهذا حرام حرمه الله سبحانه وتعالى. والكذب على الله وعلى رسول الله. الكذب على الله من معاصي اللسان، وقد يكون كفرا، كالذي يقول: لا يوجد بعث بعد الموت، ما في آخرة، مين راح شافه وجه خبر؟ هذا كفر وضلال، يقال له كذب على الله، يقال له كذب على الله تعالى، يخرج من الإسلام. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب الكبائر، وقد يكون كفرا على حسب ما نسبه إلى رسول الله يحكم على قائله. بعض الناس يتعمدون الكذب على رسول الله، يقولون: قال رسول الله: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا منه حديث الرسول. فالذي تعمده في أول مرة الذي افتراه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ينطبق عليه الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من أكبر الكبائر. في ناس بيروجوا أحاديث على رسول الله هن عمدا بيفتروها. هذا كان فيما مضى والآن موجود. بتصدر بعض المجالس بتزي بزي المشايخ وبيفتري، بيقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، أو يقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم. ثلاث أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخرى فيها الكذب على رسول الله. الرسول ما قال. بعض الناس بدعوى التشجيع لعمل الخير والترهيب من عمل الشر يكذبون على رسول الله. ينطبق عليهم الحديث فليتبوأ مقعده من النار. وما أكثرهم كان فيما مضى بياخدوا مال، بيقعدوا في المساجد أو على أبواب المساجد أو في الأسواق أو في الأماكن العامة أو عند الخلفاء أو على أبواب دار الخلافة وبيتصدروا وبصير بألفوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله كذا وكذا. هو منه حديث، ألف من عنده أحاديث كذب فيها على الرسول. والحمد لله يوجد علماء، علماء الحديث الله تعالى حفظهم وقيضهم لحفظ حديث الرسول. لذلك ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الكتاب وإلى السنة، معناه إلى يوم الدين. كما أن كتاب الله محفوظ، الله تعالى قيض من يحفظ حديث الرسول ليكون حجة ودليلا. في علماء يخافون الله يحفظون الحديث كما الواحد منا بيحفظ اسمه، بيعرف هذا صحيح هذا ضعيف هذا حسن هذا مكذوب. العلماء بيغربلوها، بيغربلوا الأحاديث حتى يعرفوا الصحيحة من غيره. ومن معاصي اللسان الدعوة الباطلة، الذي يدعي على شخص ما ليس له، بيدعي بروح على المحكمة عند القاضي أنا فلان أخذ مني المال أنا أريده، يدعي عليه باطلا، هذا اسمه الدعوة الباطلة، هذا أيضا ذنب من معاصي اللسان. والطلاق البدعي وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع فيه، هذا أمر مهم الإنسان يعرفه، متى يطلق زوجته ومتى لا يطلق. في ناس ما بتنتبه لها الأمور هاي، تسرع وتقدم على أمر الزواج من غير ما يتعلموا أحكام الزواج ومن غير ما يتعلموا أحكام الطلاق، فبيطلع خلقه من مرته وبيطلقها بالمية وبيطلقها بالثلاثة، بعد شوي بيقول أنا كنت غضبان وما بقى عيدها، ويا شيخ افتيلي إياها، بيمشي الحال برز بيمشي الحال بخبز، افتيلي إياها يا شيخ. هذا حاصل، بيطلق مرته بالثلاثة بيطلقها بالمية وبيرجع بيقول أنا كنت غضبان طالع خلقي، وقع طلاقي ولا ما وقع طلاقي؟ جواب الشرع أن الطلاق وقع ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. سماسرة جهنم يقولون له ما وقع طلاقك، من رجع لك ياها ما بقى تعيده. العلماء سموهن سماسرة النار. ليش؟ لأنه بدلوا الناس على نار جهنم، بدلون على ارتكاب الزنا، والزنا هذا الشخص أشد من زنا الشاب العادي. فاللي بيطلق مرته لو كان عم يمزح وقع الطلاق، لو مازحا وقع الطلاق، لو غاضبا وقع الطلاق. تبعنا؟ فإن كان الطلاق بغير سبب شرعي يعد مكروها، يعد مكروها إذا كان بغير سبب شرعي يعد مكروها ويقع إذا ما في سبب. وأحيانا بيكون الطلاق إيقاعه في هذه الحالة حرام ولكن يقع الطلاق. اللي بيطلق مرته في حال الحيض أو في حال النفاس أو في طهر جامعها فيه الطلاق واقع، الطلاق واقع، ولكن عليه معصية. إذا امرأته في حال الحيض فطلقها أو في حال النفاس طلقها أو هي في طهر، هذا الطهر هو جامعها فيه، بعدما جمعها في هذا الطهر طلقها، الطلاق وقع، ثبت عليه الطلاق، لكن عصى الله تعالى. الحكمة من ذلك أن العدة تطول عليها، العدة تطول عليها إن طلقها في الحيض أو في النفاس تطول. لماذا؟ لأنها لا تعتبر الحيض هو أول العدة، إنما الطهر بعد الحيض هو أول العدة، بتعد ثلاث أطهار. وإن طلقها في طهر جامعها فيه أيضا عصى الله، ولكن الطلاق واقع وثابت. هذا الحكمة من تحريمه أنه يستعقبه ندم، يستعقبه ندم، لأنه قد تحبل بعد ذلك فبندم ليش طلقت. فإذا الطلاق في أمور يكون فيها حراما وهو واقع فيها، وفي أمور يكون فيها مكروها من غير سبب شرعي، وفي أمور يكون الطلاق مباحا، لأنه مكروه ولأنه حرام ولأنه مسنون. طلاق الحامل يقال له مباح، يقع الطلاق من غير معصية، وعدتها إلى أن تضع الحمل. وطلاق سني، طلاق سني، ما معنى طلاق سني؟ يعني إذا أوقع الطلاق في هذه الحالة يكون قد وافق الطريقة الإسلامية. هذا معنى الطلاق السني، هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إن طلقها في طهر ما جامعها فيه هذا يقال له طلاق سني. ما معنى طلاق سني؟ يعني موافق الطريقة الشرعية، مش معناته له ثواب، له ثواب إذا طلق، إذا كانت ما بتصلي، انتبهت؟ إذا هي ما بتصلي وطلق له ثواب. طلاق الامرأة التي لا تصلي في ثواب، يسن تطليق هذه الامرأة اللي ما بتصلي، إذا بتطلقها لك ثواب، إذا عم تزوج وحدة ما بتصلي، انتبهنا؟ لكن لما تستعمل بالشرع الطلاق السني مش معناتها دائما لك ثواب، معناتها بتوافق الطريقة اللي هي ليست بدعية، ليست بدعية. ومن معاصي اللسان نختم فيها درسنا اليوم الظهار. الظهار، ما هو الظهار؟ الظهار هو الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا مسميه بالشرع ظهار. هذا شو مسميه بالشرع؟ هذا ظهار، معنى قوله أنت علي كظهر أمي أي أنا لا أقربك، لا أجامعك كما لا أقرب أمي، يقال له ظهار. هذا حرام، لأن فيه إيذاء للمؤمنة، فيه إيذاء للمسلمة، في إذاء للزوجة، هذا حرام. وهذا في الإسلام لا يعد طلاقا، كان في الجاهلية طلاقا، فأما في الإسلام فليس طلاقا. لكن إن لم يعقبه بطلاق فوري، يعني إذا ما طلق فورا من بعد الظهار عليه الكفارة. شو عليه؟ عليه كفارة، كفارة الظهار. إن أتبع الظهار بكلمة الطلاق فورا ما بيطلع عليه كفارة، لكن تبقى عليه معصية الظهار، قوله لها أنت علي كيد أختي، أنت علي كظهر أمي، هذا يقال له ظهار. إن لم يطلق فورا عليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل، إن لم يجد يعجز عن هذا يصوم شهرين متتابعين وراء بعضا، يعني إذا أفطر في يوم من الأيام بده يعيد 60. فإن عجز، ليس إن عجز معناها أنه ما بده، معناته هو لا يستطيع شرعا، لا يستطيع، كأن كان عجوز هرم أو به مرض لا يرجى شفاؤه، عجز عن الصيام فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، والمد ملء كفين معتدلتين من القمح، هذا يقال له مد. فإذا هذا بالنسبة لأمر الظهار، وهو من معاصي اللسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من المحرمات، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

وخادم جدهم هو جبرائيل من الشمس والأسمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا فاطمة الزهراء.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: لونك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: WMFM sponsor.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

0: الحق والحق لا.
1: تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية من غرفة الأخبار، أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

تواجه أستراليا ضغوطاً من قادة جزر المحيط الهادئ قبيل المحادثات محادثات المناخ في فيجي، وينتقد مسؤولون استمرار توسيع صادرات الفحم والغاز قائلين إن انبعاثاتها تفاقم أزمة المناخ، كما وتستضيف كامبرا الاجتماع التمهيدي لمؤتمر المناخ المقبل، فيما يصل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى فيجي للمشاركة. وتسعى دول الجزر إلى تعزيز التمويل والحماية، وتطلب من المشاركين تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية، ويضغط قادتها لإبقاء احترار الأرض ضمن الحد المتفق عليه وتأمين موارد لمواجهة ارتفاع البحر والكوارث المناخية، ويتوقع أن تتصدر هذه المطالب جدول الأعمال. هبط معدل نجاح مزادات المنازل في أستراليا إلى 48.2% مسجلا أدنى مستوى في 3 أشهر وفق بيانات نشرتها شركة كوتاليتي، ويأتي ذلك وسط ارتفاع الفائدة وتراجع قدرة المشترين على الاقتراض، كما زاد عدد المنازل غير المبيعة أكثر من 5 خلال عام، فيما تراجعت حركة البيع في مدينتي سيدني وبريسبن. ويقول خبراء إن أزمة تكاليف المعيشة والتغييرات الضريبية تضعف ثقة الأسر وتدفع بعض البائعين إلى تأجيل العرض. هذا وتشير التقديرات إلى تباطؤ متنام في السوق مع تزايد المعروض وتراجع الطلب موسم الربيع. أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة، وقالت القوات الحكومية إنها بدأت هجوما استراتيجيا على مواقع الحوثيين في صنعاء وذباب، وفيما أعلنت ألبية العمالقة وصول وحداتها إلى منطقة باب المندب وسط تصاعد المواجهات. أعلنت سلطات رومانية مقتل شخصين وإنقاذ 11 من طاقم سفينة تجارية بعد نشوب حريق عليها في البحر الأسود قبالة السواحل، وقالت إن السفينة غرقت وقد نقل مصابون للعلاج، ولم تحدد سبب الحريق، كما لم تؤكد تقارير عن استهدافها بمسيرة. حذر رئيس الاستخبارات الألمانية من تصاعد ما وصفه بالحرب الظلية الروسية ضد أوروبا، مشيرا إلى مخاطر متزايدة من الهجمات السبرانية والتخريب، وقال أمام البرلمان إن ألمانيا قد تجر إلى صراع، ودعا إلى رفع الجاهزية وحماية البنية التحتية بسرعة وحذر. أخيرا استضافت موسكو مشاورات إقليمية بشأن أفغانستان بمشاركة ممثلين عن الحكومة التي تقودها حركة طالبان والصين والهند وإيران وباكستان ودول أخرى، وتناول الاجتماع التعاون الأمني ومواجهة التطرف، فيما سعت طالبان إلى تعزيز قبولها الدولي ومكانتها. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز الذي أعددناه لكم في إذاعة الجالية الإسلامية. إلى اللقاء.

0: الدويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.

آبار السبعة هي آبار عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منها أو توضأ منها، وكان المسلمون يهتمون لها بعد مماته عليه الصلاة والسلام، وذلك لقلة الماء في المدينة المشرفة. وهذه الآبار السبعة يوجد غيرها من الآبار التي شرب منها الرسول عليه الصلاة والسلام أو زارها أو وضع فيه شيئا من أثره الطاهر المبارك. وعلى سبيل المثال بئر تفلة، والتفلة يعني البصقة، وهذا البئر في وسط عسفان. كان النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى مكة المكرمة من المدينة المنورة، كان ذاهبا للعمرة، فلما خرج رسول الله معتمرا مر على بئر ماؤها قليل، فتفل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك البئر، أي بصق في مائها، فصار الماء غزيرا. وهذه البئر مشهورة جدا، يقصدها الناس إلى يومنا هذا ويستشفون بها. وعرف عن كثير ممن أصيب بأمراض الكلى أنه كان يشرب من ذلك البئر للاستشفاء، فيشفيه الله تبارك وتعالى بإذنه وببركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وغير هذه البئر هناك الآبار السبعة التي منها بئر حاء أو بيرحاء، وهي البئر التي كانت ملكا لأبي طلحة الأنصاري، والتي جعلها صدقة لله تبارك وتعالى وللنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا البئر كان يشرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوضأ منه. وكذلك بئر أريس، وهو الذي يسمى ببئر الخاتم، والذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصده ويشرب منه ويتوضأ فيه، ووضع ذات يوم قدميه الشريفتين فيه هو وأبو بكر وعمر وعثمان. وهذا البئر بئر مشهور قرب قباء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب ماءه، يعني يجد ماءه عذبا. وكذلك بئر العهن، والعهن هو الصوف، وهو بئر كان يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. وبئر بضاعة، وهذا البئر كان يستقى للنبي عليه الصلاة والسلام منه. وذات يوم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا البئر يلقى فيه لحوم الكلاب الجيف، ويلقى فيه أيضا عذرات الناس أي القزر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وذلك لأن الماء كثير لا يتغير بهذه الأشياء، والماء ما دام غير متغير فهو طاهر مطهر يشرب ويتوضأ منه. ومن هذه الآبار أيضا بئر غرس، ويقال له غرس ويقال الأغرس، وهذا البئر شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، ويقع هذا البئر قريبا من قباء. وهذا البئر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل منه، أوصى علي بن أبي طالب أن يغسل من ذلك البئر بسبع قرب، والقرب جمع قربة، وهي الإناء الذي يوضع فيه الماء. وذات يوم ذهب أنس بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وبئر غرس هي بقباء، وكانت هذه البئر قليلة الماء، كان يستسقى من هذا الماء طيلة اليوم، كان ماؤها قليلا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فمضمض من الدلو، فنزل في ذلك البئر من ريق النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت الماء تفور، جاشت بالرواء، أي صار فيها ماء كثير، فعرفت هذه البئر بعذوبة الماء وكثرة مائها. حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب شرب الماء من تلك البئر. وبقي بئر رومة وبئر البوصة. وأما بئر البوصة فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك أبو سعيد الخدري يزور الشهداء ويزور عيالهم وأبناءهم ويتفقد أحوالهم. وذات يوم كان في مكان فيه بئر يقال له بئر البوصة،
كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغتسل غسل الجمعة، وذلك لأنه يستحب للمسلمين أن يغتسلوا في ذلك اليوم لأنه يوم عيد للمسلمين. فأراد النبي أن يغتسل من ذلك البئر، فأخذ للنبي من مائه ووضع فيه شيء من السدر، فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر البوصة. وأما بئر رومة ويقال له بئر عثمان، أي يراد بذلك عثمان بن عفان، وذلك لأن المسلمين لما قدموا المدينة المنورة كان ماؤها قليلا. وكانت تلك البئر بئر رومة لرجل يهودي، وكان يبيع المسلمين الماء بيعا، فثقل ذلك على المسلمين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بذلك، فذهب عثمان بن عفان إلى ذلك اليهودي يريد شراء تلك البئر، فرفض ذلك اليهودي أن يبيع هذه البئر، فطلب منه عثمان بن عفان أن يبيعه نصفها، فاشترى عثمان بن عفان من هذا اليهودي نصف البئر، فجعل مهايئة أي دور بين عثمان وبين ذلك اليهودي، يعني يوم لعثمان ويوم لذلك اليهودي، يوم لعثمان ويوم لذلك اليهودي، يوم لعثمان ويوم لذلك اليهودي. وأباح عثمان بن عفان الماء للمسلمين في يومه، فصار المسلمون يأتون في يوم عثمان بن عفان ويستقون من هذه البئر ليومين. فبعد ذلك صعب الأمر على ذلك اليهودي، فاشترى عثمان بن عفان النصف الثاني من اليهودي وجعله للمسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر رومة فله الجنة. فكان هذا بشارة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو حدث بذلك المسلمين عندما دخلوا عليه لقتله وذكرهم بذلك، أي أنا من حفر ذلك البئر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني ثناء عظيما على صدقة عثمان بن عفان، فقال ذات يوم: رحم الله عثمان، تستحيه الملائكة من شدة خجله وحيائه، زاد في مسجدنا حتى وسعنا، وجهز جيش العسرة. وكان من جملة صدقات عثمان رضي الله عنه أن اشترى ذلك البئر، بئر رومة، وجعله للمسلمين. فهذه الآبار كان المسلمون ولا زالوا يهتمون بها ويزورونها ويأخذون من مياهها، يشربون منها ويستشفون بها بسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على بركة النبي وعلى التبرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الصحابة التبرك، وإلا فلأيش كان يطلب مالك بن أنس من ذلك البئر ليشرب منها؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من تلك البئر. وكذلك مما يدلنا على هذا أن السلف الصالح كان إذا دخل المدينة المشرفة يشرب من ألبان، أي من حليب النوق، والنوق جمع ناقة، والناقة هي أنثى الجمل. كانوا يشربون من حليب النوق، عسى أن تكون هذه النوق قد رعت وأكلت من عشب داس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مباركا فتحل فيهم البركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعنا يوم القيامة، وأن نزداد من بركاته. في تلك الآبار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك كان الحبيب.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في برنامج الخدمات المباشر على الهواء.

صباح جديد منلتقي فيه سوا عبر أثير راديو تو أم أف أم. تحية كبيرة لكل يلي عم بيرافقونا بمشوارنا الصباحي على الموجة 92.1 أف أم أو من خلال تطبيقنا الإلكتروني تو أم أف أم مسلم كوميونيتي راديو.

أنا سمر بيسعدني رافقكم اليوم الثلاثاء الموافق 26 الأول أكتوبر والمصادف ل 24 من ربيع الآخر للعام الهجري 1448.

0: مستمعينا، سمعنا نحن وياكم لمقطع أو للأنشودة، أنشودة ريحانة وأبيها للمنشد سعد البغدادي، أنشودة رائعة بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. بالمناسبة هالأناشيد المميزة صحيح موجودة على سي دي وعلى الإنترنت وفيكم تسمعوها بأي وقت، ولكن رونقها بيكون مختلف لما بنسمعها سوا كلنا بنفس الوقت ومنكون عم نتشارك هالأجواء الحلوة. يلي بيوافقنا الرأي يبعث رسالة ويعبر عن رأيه.
1: نورك حبيبي.
0: منكمل معكم بفقراتنا لليوم ومنذكر بمواقيت الصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني. يرفع أذان الظهر اليوم 12:47، العصر 4:24، المغرب 7:03، والعشاء 8:24. فجر يوم غد يبدأ 4:57، وموعد الشروق 6:25.
1: لعالي المقام
0: نورك حبيبي. بس بدي نوه لمستمعينا الكرام انه تطبيق مواقيت الصلاة ما عمل أبديت على بعض الهواتف، فيرجى الانتباه إلى المواقيت الصحيحة والمعتمدة.

صديقتنا خديجة بتوافقني الرأي أنه دايما الاستماع للأناشيد لما منكون عم نسمع سوا الأنشودة من خلال إذاعة الجالية الإسلامية بتقول 100% بيكون إلها رونق الخاص. بدي أقول لك يسعد صباحك يا أخت خديجة. لكل يلي عم بيخططوا يحولوا مصاري اليوم، استقر سعر صرف الدولار الأسترالي على 69.7 مقابل الأمريكي. بالنسبة لأسعار الذهب اليوم بالأسواق المحلية، عم بيسجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 192 دولار للجرام، وعيار 21 تقريبا 167 دولار أسترالي، أما عيار 18 فوصل لحدود 144 دولار. وطيبي وطيبي طبعا لكل يلي عم بيفكروا يشتروا ذهب اليوم، سواء عندكم مناسبة قريبة أو لكل زوج

حابب هيك يكسر الروتين، يفاجئ زوجته بهدية حلوة، والدته، أخته، بنته، هيك يفرح لهم قلبهم. أو حتى يلي عم بيفكروا بالاستثمار، دايما متابعة الأسعار بشكل يومي هي خطوة مهمة لتختاروا الوقت المناسب. وبذكر أنه الأسعار يلي ذكرناها هي أسعار الذهب الخام، يعني قبل إضافة أجور الصياغة والمصنعية.

حبيبنا، شو رأيكم نرجع ناخدكم لأجواء الأناشيد ونستمع سوا لأنشودة جميلة؟ بس خليكم معنا لأنه العودة رح تكون مع موضوع مرتبط بشيء موجود ببيوت كتير بأستراليا. هل مياه الأمطار يلي عم نجمعها بخزانات البيوت آمنة للشرب؟ خلونا نشوف رأي الخبراء بعد هالوقفة الإنشادية.

أهلا وسهلا فيكم من جديد أصدقائنا. خلونا نكمل سوا بموضوعنا يلي بهم كل بيت عنده خزان لمياه الأمطار. والسؤال يلي طرحناه: هل مياه الأمطار بخزانات البيوت مناسبة للشرب؟ يمكن هالسؤال ما بيخطر على بالنا، خصوصا انه مياه الامطار معروف انه مصدر طبيعي ونظيف وصالح للشرب، ولكن دراسة أسترالية حديثة فتحت باب مهم للنقاش حول نوعية المياه يلي بتتجمع بخزانات البيوت. باحثون من جامعة أدلايد وجامعة فليندرز فحصوا مياه 100 خزان منزلي بأدلايد وأدلايد هيلز، ووجدوا بعدد من الخزانات أنواع من البكتيريا المرتبطة بالتهابات ومشاكل في الجهاز الهضمي، إضافة إلى وجود بعض المعادن بمستويات تجاوزت القيم الصحية الموصفية بعدد من الخزانات. وأوضحت الدراسة أنه هيدي الملوثات والمعادن بتتسلل غالباً إلى المياه عن طريق الأسطح والمزاريب نتيجة تراكم الأتربة والرواسب ومخلفات البيئة المحيطة قبل وصول المياه إلى الخزانات. والملفت أنه حوالي 67% من الأسر المشاركة بالدراسة كانوا عم يستخدموا مياه الخزان للشرب والطهي. بالمقابل أشار الخبراء إلى أن وجود البكتيريا في الفحوصات قد يشير إلى احتمال نقل العدوى أو التسبب بمشاكل صحية والتهابات معوية، ولكن من ناحية تانية طمأنوا المستهلكين إلى أن هالبكتيريا مش بالضرورة تكون نشطة أو قادرة فعليا على نقل المرض والتأثير على الصحة. ولكن أكدوا على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات ليتأكدوا من مستوى الخطر الفعلي لهيدي الملوثات. لهذا السبب نصحت الجهات الصحية في نيو ساوث ويلز أصحاب خزانات مياه الأمطار بتنظيف المزاريب والأسطح بشكل دوري والمحافظة على نظافته. يعني المحافظة على نظافة الخزان وصيانته بشكل منتظم وإغلاقه دايما ومنع دخول الطيور والحيوانات للخزان.

يعني الخلاصة أحبابنا، مش كل الخزانات ملوثة ولا كل شخص شرب منها معرض للمرض، ولكن الدراسة بتذكرنا أنه مياه الأمطار ما المطلوب نعتبرها دايما آمنة بشكل تلقائي، لأنه نظافة الخزان وطريقة تخزين المياه كلها عوامل بتلعب دور أساسي بسلامتنا.

0: لك همي وعتاب الفاروق أحداه يا نفسي ضمي.
1: أصدقائنا منواصل معكم برنامج الخدمات ولح أبدأ مباشرة ببعض العروض المتاحة، وخلونا نبدأ جولتنا بعروض البيوت. معنا أو في عنا عرض للتبديل يونت غرفتين بساوث جرانفو، مبنى جديد في بالكون كبيرة وخزانة كبيرة، في غاز وتكييف، موجود ب إلنا بساوث جرانفو. حابين أصحابه يبدلوا على شقة غرفتين بباراماتا أو الضواحي القريبة، ويكون في ليفت أو أسانسور بالمبنى، أو يكون طابق أرضي. للتواصل 04-22-251-014. كمان جراني فلات غرفتين شبه جديد معروض للإيجار بمنطقة أشكروفت، مدخل مستقل، أرضه بلاط، فيه تكييف وباكيارد. للإستعلام والتواصل حصرا من خلال رسالة نصية، يعني بفضلوا أن واحدة يتصل فيهم يبعتولهم رسالة نصية على الرقم 04204604.
0: يا محلى الحياة هناك والقعدة يما ذكرك علي الكرام.
1: بعدنا بالبيوت ومعروض للتبديل شقة غرفتين طابق أول ببانكستاون، نظيفة فيري كلين، فيها مطبخ جديد وبالكون كبيرة مع كراج ومكان للسيارة. حابين أصحابه يبدلوا على بيت أو شقة طابق أرضي، غرفتين أو ثلاث غرف بفيرفيلد أو الضواحي القريبة. للتواصل 04-52-410-150.
0: نسلم على الصحاب يا طيب قلبي مشتاق لنشم التراب.
1: معروض جراني فلات بكامبل تاون شبه مستقل، الغرفة الرئيسية فيها حمام أنسويت، معروض ب $420 بالأسبوع، بيشمل الفواتير. رقم الهاتف 04-23-923-638. ننتقل للمفروشات. متوفر طقم كنبايات خليجي لون أزرق، إطار ستانلي ستيل، بيجي معه مراية، طاولة نص وطاولتين صغار، ومعهم سجادة، معروضين ب $3000. ورقم الهاتف 04-50-255-772.
0: حنيت أنا حنيت لأهل المدينة هذا العمر والروح في دولنا.
1: كمان متوفر كنبايات برانيو مخمل تفصيل، صوفة طويلة مريحة واثنين صوفة كبار شكلهم دائري مع طاولة نص وطاولتين صغار، بعتقد يعني بيقولوا لهم ناس تايبلز. كمان في طاولة صفرة رخام كبيرة مع 6 كراسي، بالإضافة لغرفة نوم كينج كاملة بجودة عالية وطاولة للتيفي. يعني بحسب المواصفات عرض رائع لتجديد المنزل. ورقم الهاتف 04-33-606-622.

بإيداع السفر معروض تخت كينغ سبيشال ديزاين مع تو لامب تايبلز، معروض ب $3,500، ورقم الهاتف 0416618481.

0: بجولة سريعة على السيارات، في سيارة تويوتا كورولا هاتشباك موديل 2011 أوتوماتيك لون أزرق مع دواليب شبه جدد، سعر المطلوب 8000 دولار أو أقرب سعر.
1: عليك في بعدي أبتشي الفراق ونور لو أني طير.
0: سيارة مرسيدس R350 موديل 2007 فيها 6 مقاعد ماشي 160,000، كمان معروضة ب 8000 دولار أو أقرب سعر. للتواصل 0416566696.

رينج روفا عفوا رينج روفا موديل 2018 لون أبيض ماشي 46,000 كيلو وسعر المطلوب 27,000 دولار أو أقرب سعر ورقم الهاتف 0450-263-392 تجري دموع العين وأمر مستمعينا أنا ما ذكرت مدة الرجو لأنه ما بدي أعطي تفاصيل غير دقيقة لأنه المعلومات قد تتغير من وقت يلي وصلنا فيه الإعلان ولكن فيكن تتصلوا مباشرة بصاحب العرض وتتأكدوا بالنسبة للطيور المتوفرة معروسة الدجاجات كل دجاجة بتبيض بيضتين كل يوم ومعهم ديك روسي سعرهم كلهم 150 دولار موجودين بياجونا كمان في حمام للتفريخ الجوز ب 25 دولار وبيض بلدي بحسب الطلب 12 دولار للدزينة إذا حابين تحصلوا على الأرقام اتصلوا فينا بعد انتهاء البرنامج لنزودكم بأي رقم ما ذكرناه اليوم بسبب ضيق الوقت.

مستمعينا، لهون منوصل معكم لنهاية برنامج الخدمات لليوم. شكرا من القلب لكل يلي كانوا معنا وتابعونا، ولكل يلي شاركوا معنا من خلال الواتساب ولو بكلمة طيبة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أحيانا الوحدة بتكون أريح لألنا من وجود ناس بيعكروا مزاجنا وراحة بالنا. أنا سمر، بودعكم وبترككم مع عرض لأبرز المستجدات الإخبارية مع الزميل خضر يليه برنامج الحاجة هنادي. دمتم بخير وإلى اللقاء.

2MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية من غرفة الأخبار، أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

تواجه أستراليا ضغوطا من قادة جزر المحيط الهادئ قبيل المحادثات محادثات المناخ في فيجي، وينتقد مسؤولون استمرار توسيع صادرات الفحم والغاز قائلين إن انبعاثاتها تفاقم أزمة المناخ، كما وتستضيف كامبرا الاجتماع التمهيدي لمؤتمر المناخ المقبل، فيما يصل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى فيجي للمشاركة. وتسعى دول الجزر إلى تعزيز التمويل والحماية، وتطلب من المشاركين تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية، ويضغط قادتها لإبقاء احترار الأرض ضمن الحد المتفق عليه وتأمين موارد لمواجهة ارتفاع البحر والكوارث المناخية، ويتوقع أن تتصدر هذه المطالب جدول الأعمال. هبط معدل نجاح مزادات المنازل في أستراليا إلى 48.2% مسجلا أدنى مستوى في 3 أشهر وفق بيانات نشرتها شركة كوتاليتي، ويأتي ذلك وسط ارتفاع الفائدة وتراجع قدرة المشترين على الاقتراض، كما زاد عدد المنازل غير المبيعة أكثر من 5 خلال عام، فيما تراجعت حركة البيع في مدينتي سيدني وبريسبن. ويقول خبراء إن أزمة تكاليف المعيشة والتغييرات الضريبية تضعف ثقة الأسر وتدفع بعض البائعين إلى تأجيل العرض. هذا وتشير التقديرات إلى تباطؤ متنام في السوق مع تزايد المعروض وتراجع الطلب موسم الربيع. أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة، وقالت القوات الحكومية إنها بدأت هجوما استراتيجيا على مواقع الحوثيين في صنعاء وذباب، وفيما أعلنت ألبية العمالقة وصول وحداتها إلى منطقة باب المندب وسط تصاعد المواجهات. أعلنت سلطات رومانية مقتل شخصين وإنقاذ 11 من طاقم سفينة تجارية بعد نشوب حريق عليها في البحر الأسود قبالة السواحل، وقالت إن السفينة غرقت وقد نقل مصابون للعلاج، ولم تحدد سبب الحريق، كما لم تؤكد تقارير عن استهدافها بمسيرة. حذر رئيس الاستخبارات الألمانية من تصاعد ما وصفه بالحرب الظلية الروسية ضد أوروبا، مشيرا إلى مخاطر متزايدة من الهجمات السبرانية والتخريب، وقال أمام البرلمان إن ألمانيا قد تجر إلى صراع، ودعا إلى رفع الجاهزية وحماية البنية التحتية بسرعة وحذر. أخيرا، استضافت موسكو مشاورات إقليمية بشأن أفغانستان بمشاركة ممثلين عن الحكومة التي تقودها حركة طالبان والصين والهند وإيران وباكستان ودول أخرى، وتناول الاجتماع التعاون الأمني ومواجهة التطرف، فيما سعت طالبان إلى تعزيز قبولها الدولي ومكانتها. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز الذي أعددناه لكم في إذاعة الجالية الإسلامية. إلى اللقاء.

0: الدويمة فيلم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية. نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ابن بطحاء مكة.

0: الوجه ضوء.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. اليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس من شهر أكتوبر للعام 2026، واليوم هو الرابع والعشرون من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448.

0: أتمنى أن تكونوا بخير وعافية، وأذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل. بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم، سنحدثكم اليوم عن العباس بن عبد المطلب، عن عم النبي عليه الصلاة والسلام.
1: يا حبيبي في محيا كتباشير السلام،
0: والذي كان من أكثر الناس نصرة ومؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم.

سنحدثكم عن منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، عن مناقبه وعن مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد الصفدي أبياتا قالها العباس، هذا ما أورده هو في الوافي بالوفيات، مادحا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا ورد عن مدح العباس للنبي عليه السلام؟ هذا ما سننقله إليكم في هذه السيرة. أما هذه الأنشودة فأقدمها لكم جميعا إلى كل من ينتظر برنامج نبع المعرفة معي أنا هنادي اليوم.

ونصيحة تقنية، هل هي حقيقة أم خرافة؟ هل يؤدي شحن الهاتف طوال الليل إلى إتلاف البطارية؟ هذا ما سننقله إليكم ضمن هذه الزاوية. أتمنى أن تتابعونا، وبعض الفوائد أيضاً والهمسات التي سأنقلها إليكم خلال هذا اللقاء. فترة ترفيهية سترافقنا مع وقفة إخبارية.

بالنسبة لتغيير الساعة مستمعينا الكرام، قد تم ذلك يعني وبدأ توقيت الصيف يوم الأحد، والبعض يتساءل حول الأبليكيشن للإذاعة ومواقيت الصلاة. ممكن أن تعملوا أبديت، فيكن تعملوا أبديت على تليفونكن حتى يظهر عندكن التوقيت الجديد، يعني التوقيت الصيفي. إذا ما بتعملوا أبديت ما بيظهر، فممكن تدخلوا على الستور وفيكن تعملوا أبديت للأب للإذاعة، وهيك بيظهر عندكن التوقيت أو المواقيت الجديدة حسب التوقيت الصيفي. تحية لكل من يراسلنا عبر الواتساب على الرقم 0410830930 للحجة روعة خواجة، الحجة خديجة بابتي، لكل مستمعينا ويعني اللي هنن بالشغل أو بالعمل، نفس الشيء شغل والعمل، هنن بالشغل أو بالبيت أو وين ما كانوا أو على الطريق، تحية لكم جميعاً.

0: هذا؟
1: العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو الفضل العباس، أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، وكان من أكثر الناس نصرة ومؤازرة له صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس قال: ولد أبي قبل أصحاب الفيل بثلاث سنين، وهو بذلك أسن من الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أحد أعمام النبي عليه السلام. ما اسم أمه؟ أمه هي نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك، كانت أول امرأة عربية كست البيت الحرام، الحرير والديباج وأصناف الكسوة، وذلك أن العباس رضي الله عنه كان قد ضاع وهو صبي، فنذرت أمه أن تكسو البيت إن وجدته، فلما وجدته وفت بنذرها.

ماذا عن روايته للحديث؟ له عدة أحاديث، منها في البخاري ومسلم، روى عنه ابناه عبد الله وعبيد الله، وأيضا ابنته أم كلثوم، والأحنف بن قيس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وجابر بن عبد الله، وآخرون. دعونا نقف الآن عند صفاته الخلقية. قال الكلبي: كان العباس شريفا مهيبا، عاقلا جميلا، أبيض له ضفيرتان، معتدل القامة، كان من أطول الرجال وأحسنهم صورة.

تمعت قريش وتعاقدت على ذلك وسلمت له ذلك وكانت له أعوانا فيه. وعن الأصمعي أنه قال: كان للعباس راع يرعى له على مسيرة 3 أميال، فإذا أراد منه شيئا صاح به فأسمعه حاجته. والميل مسافة 0.5 ساعة مشي. كان رضي الله عنه ذا سؤدد ورأي وحكمة، فقد قيل له: أأنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر وأنا ولدت قبله.

كان العباس رضي الله عنه واحداً من الذين حضروا بيعة العقبة التي حضرها 70 رجلاً من الأوس والخزرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى أسفل العقبة تحت الشجرة مع عمه العباس رضي الله عنه، فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام والعباس آخذ بيده يؤكد له البيعة. كان يبذل المعروف، يعطي في النوائب، وأعتق يوم موته 70 مملوكا كانوا له.

وماذا عن التوسل؟ ثبت من حديث أنس أن عمر استسقى فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك توسلنا به، وإنا نستسقي إليك بعم نبيك العباس. وعن ابن عمر قال: استسقى عمر عام الرمادة بالعباس فقال: اللهم هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقاهم الله. فخطب عمر الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، فيعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. وعن أنس أنه قال: قال عمر: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاسقنا. وفي ذلك يقول عباس بن عتبة بن أبي لهب: بعمي سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر، توجه بالعباس في الجدب راغبا إليه، فما إن رام حتى أتى المطر، ومنا رسول الله فينا تراثه، فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر؟ إذن الصحابة كانوا يتوسلون بالعباس بعم النبي محمد عليه السلام.

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه العباس حباً شديداً، ويجله ويحترمه ويبر قسمه، ويسمع رأيه ويفرح لفرحه ويحزن لضر يصيبه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ساهراً أول الليل وأسرى بدر في الوثاق وفيهم العباس رضي الله عنه، فقيل: يا رسول الله، ما لك لا تنام؟ قال: سمعت أنين عمي في وثاقه. فقام رجل فأرخى وثاق العباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أسمع أنين العباس؟ فقال رجل من القوم: إني أرخيت من وثاقه شيئا. قال

0: النبي عليه السلام: فافعل ذلك بالأسرى كلهم.
1: علقت أمالي بالعفو يا ولي.
0: ووردت أحاديث عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مدح عمه العباس رضي الله عنه والدعاء له ولأولاده، فقد سب رجل من الأنصار أبا للعباس كان في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وقال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا: أنت. فقال: فإن العباس مني وأنا منه، ولا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يؤذونني في العباس، وإن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، من آذى العباس فقد آذاني.
2: توسلي تبر.
0: وعن سعيد بن المسيب عن سعد قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في نقيع الخيل، فأقبل العباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا العباس عم نبيكم، أجود قريش كفا وأوصلها. وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل أحدا ما يجل العباس أو يكرم العباس.
1: السيد الهادي الزكي توسلي تبركي. السيد.
0: يا ترى ماذا ورد عن حب عمر وعثمان للعباس؟ عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الثقة قال: كان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان نزلا، أي عمر وعثمان، حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يجلون العباس رضي الله عنه ويحترمونه، ففي الأدب المفرد للبخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقبل يد عمه العباس ويقول له: يا عم ارضى عني.

أيضاً العباس مدح النبي عليه السلام. أورد الصفدي أبياتاً قالها العباس رضي الله عنه مادحاً فيها النبي عليه السلام. ففي الرواية أن العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد منصرفه من تبوك: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال النبي عليه السلام: قل لا يفضض الله فاك. فمما قال العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وفاة العباس كانت وفاته رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة 32 للهجرة، فبعث بنو هاشم من يبلغ أهل المدينة خبر الوفاة، فاحتشد الناس عند بيته، ولم يقدر أحد أن يدنو من سريره لكثرة ازدحام الناس. ثم ازدحم الناس عند قبره، فلم يستطع بنو هاشم أن يدنو من قبره، فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه الشرطة يفسحون الطريق لبني هاشم حتى وصلوا إلى قبره، وغسله علي رضي الله عنه وأولاده الفضل وعبد الله وقثم وعبيد الله، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ودفن في البقيع عليه سلام الله ورحمته وبركاته.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، نتابع معكم، وتحية للحجة سلمى عبيد، بارك الله فيك، إلك منا كل الحب والاحترام. الحجة ليلى عياد، بتمنى أن تكون سمعتها الأنشودة من أولها.

ولا يخفى عليكم مستمعينا الكرام ما تشاهدونه من تعلق الأطفال بهذه الشاشات يعني منذ الصغر، يعني بيكون عمره يمكن سن الولد بتلاقي يعني ما شاء الله بيقدر يفتح التليفون، بيقدر يشيل المسج، بيقدر يعلي الصوت، بيقدر يعلي شاشة الضوء يعني، وغيرها من الأشياء يلي يمكن البعض ما يعرفها. فهل المراقبة أو نمو الطفل تتعلق بمتابعته أو مدة جلوسه أمام شاشات، هذه الشاشات التليفون أو الألعاب الإلكترونية؟ حسب هذه الدراسة اللي بتقول أنه يمكن أن يرتبط الوقت الطويل الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات بتأثيرات واسعة على جوانب من نموهم وصحتهم النفسية، وفق واحدة من أكبر الدراسات التي تناولت هذا الموضوع. وبحسب ما نشر في صحيفة بريطانية، أشار الباحثون إلى أن حجم بعض هذه الارتباطات يضاهي أو يفوق ما سجل لعوامل رئيسية أخرى مرتبطة بنمو الطفل وصحته النفسية، من بينها الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وسلوك الوالدين والولادة المبكرة. وتشير الدراسة إلى أن الاستخدام المكثف لألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث الرقمي ارتباط بانخفاض التحصيل الدراسي وبعض الصعوبات في التطور اللغوي. إذن الدراسة تشير إلى أن الاستخدام المكثف لألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي ارتبط بانخفاض التحصيل الدراسي. أكيد هذا واقع وعم نشوفه، عم ينخفض التحصيل الدراسي ومستوى التعليم والعلم عند الأطفال، وأيضا بعض الصعوبات في التطور اللغوي. يعني وقت اللي بيقعد يعني حتى الكبير هلأ، مثلا قبل كنا نمسك القلم ونكتب رقم تليفون، نكتب عبارة، نكتب قصة، أما هلأ فكله مرتبط بالنظر وبالسمع. لا يعني تقريبا حتى عدم الكتابة أو واحد يمسك قلم ودفتر ويقعد يكتب عليه. فكمان في صعوبات في التطور اللغوي حتى بالحكي، يعني ما بقى في المستوى العالي من التطور اللغوي عند الأطفال. كما وجد الباحثون أن الأطفال الذين يقضون فترات أطول في استخدام الوسائط الرقمية أظهروا صعوبات أكبر في بعض الجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية، لأنه هن ما بيتعاملوا مع بشر، عم بيتعاملوا مع آلة، هذا كتير بيأثر على شخصية الطفل.

إذن وجد الفريق البحثي بقيادة أكاديميين من جامعة كندية أن الاستخدام المكثف للشاشات ارتبط أيضاً بضعف بعض المهارات اللغوية. وفي جانب الصحة النفسية ارتبط التعرض المكثف للشاشات بمشكلات عاطفية، صعوبات في العلاقات مع الأقران، فضلاً عن أعراض داخلية تشمل القلق والاكتئاب، وسلوكيات خارجية مثل العدوانية وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يعني هذا النقص الانتباه نشاهده ونلامسه، إذا كتير في أولاد بتعدي بتحكي معهم أو بتعيطي لهم بس ما بينتبهوا ولا بيسمعوا، لأنه فكر كله مشدود أمام الشاشات، يعني كل النواحي هو مع الشاشة، فما بيسمع ولا بيشوف.

أيضا إليكم هذه الدراسة. بعدنا مع الشاشات، بعدنا مع هذه الوسائل التواصل. ماذا قالت هذه الدراسة؟ الإفراط في وقت الشاشات قد يؤدي إلى الخراف المبكر، ودراسة تحذر من أخطار جسيمة تصل لانكماش الدماغ. بدي وجه تحية للأخت نجاة، بارك الله فيك يا أخت نجاة، بتمنى أن تكوني عم تسمعي هذه الدراسات يعني، وكل المستمعين الكرام، لأنه حقيقة عم نعاني كتير من هالأشياء، والواحد بده ينتبه خصوصي على الجيل الطالع أنه ما يتعلق كتير بهذه الشاشات، بتأثر على صحته النفسية والجسدية والاجتماعية والتعليمية ويعني بكل النواحي. فحذرت دراسة طبية حديثة من أن الإفراط في استخدام الهواتف الموبايلات يعني والجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الحواسيب أو أجهزة التلفاز قد يلحق أضراراً جسيمة بالدماغ تصل إلى انكماشه وزيادة خطر الإصابة بأمراض الخرف وعلى رأسها مرض الزهايمر في سن مبكرة نسبياً. وبحسب تقرير نشر على موقع متخصص في الشؤون الطبية والعلمية، إحدى الدراسات الحديثة أظهرت أن قضاء 6 ساعات أو أكثر يومياً أمام الشاشات يرتبط بانخفاض ملحوظ في حجم المادة الرمادية في الدماغ، وهي المسؤولة عن معالجة المعلومات والوظائف الإدراكية العليا. وتشكل المادة الرمادية نحو 40% من الدماغ، وتضم معظم الخلايا العصبية، ما يجعلها مركزاً أساسياً للوظائف الحيوية مثل الذاكرة والتعلم والانتباه واتخاذ القرار. وهذا ما عم نلاحظه مستمعينا الكرام، في كتير ناس بتقول انه عم بنسى كتير، انا عم بنسى شو بدي اعمل، بفتح تليفوني بنسى شو بدي اعمل، بفوت على الغرفة لا اعمل شي بنسى شو بدي اعمل، يعني هذا كتير بيأثر. فيعني يرجى ان يؤخذ هذا بعين الاعتبار. حتى عدم التركيز، عدم الانتباه، انخفاض مستوى التعلم، وأيضا اتخاذ القرار، هذا كتير بيأثر على الحالة الصحية للشخص. الإدمان على الجلوس أمام شاشات التلفزيون أو الموبايل.

يعني حسب ما قرأنا بهالدراسة أنه الجلوس المستمر أو الطويل قضاء 6 ساعات مثلا أمام التليفون أو شاشات التلفاز أو أجهزة الألعاب الإلكترونية بتأثر وبتخفض من نسبة المادة الرمادية. شو هي المادة الرمادية؟ هي المادة المسؤولة بالدماغ، هي المادة المسؤولة عن معالجة المعلومات والوظائف الإدراكية. فهذه المادة الرمادية بتشكل 40% من الدماغ. يعني هذه الدراسة التي تربط بين الجلوس المتواصل أمام الشاشات وانخفاض هذه المادة في الدماغ، يعني انخفاضها بيؤدي إلى الخرف كما يقال في هذه الدراسة. ولم تقتصر الدراسة إلى انخفاض المادة الرمادية مستمعين الكرام في الدماغ، بل كشفت الدراسة نفسها عن انخفاض في كمية المادة البيضاء أيضا. شو هي المادة البيضاء؟ هي مسؤولة عن الربط والتواصل بين مناطق الدماغ المختلفة، وهذه المادة البيضاء هي عبارة عن ألياف عصبية مغطاة بمادة دهنية تعرف باسم الميالين، والتي تساهم في تسريع نقل الإشارات العصبية داخل الدماغ. فهذه الدراسة وهذه النتائج يعني ينبغي أن تدفع الناس إلى إعادة النظر بشكل جدي في علاقاتهم مع الشاشات، إذ إن تقليص وقت استخدامه قد يكون ضرورة للحفاظ على القدرات العقلية وليس مجرد خيار صحي. ويرتبط انخفاض المادة الرمادية بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وتشير نتائج الدراسة إلى وجود صلة محتملة بين الاستخدام المفرط للشاشات وظهور أعراض الزهايمر في سن مبكرة، كما تتوقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يشهد العالم ارتفاعاً كبيراً في معدلات الخرف خلال العقود المقبلة في ظل أنماط الحياة الرقمية السائدة. إذن هذه الدراسة تقول أنه الجلوس المستمر أمام شاشات الهواتف أو التلفزيون بتأثر على المادة الرمادية، بتأثر على المادة البيضاء. مش بس هيك، إنما يرتبط بانخفاض معدل الذكاء وارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية وضعف الأداء الإدراكي على المدى الطويل، كما أظهرت دراسات حديثة أخرى نتائج مماثلة لدى الأشخاص الذين يعتمدون بشكل مفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة الآلية، حيث تبين أن الاعتماد الزائد على الشاشات قد يضعف التفكير النقدي والاستقلال الذهني. والخبراء يعني يدعون إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من وقت استخدام الشاشات باعتبار ذلك خطوة أساسية للوقاية من التدهور المعرفي، وأشار إلى أن من أبرز هذه الإجراءات تقليص أو التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي. يا ترى شو هي الطريقة مستمعينا الكرام؟ بتمنى أنه تشاركونا بالطريقة يلي فيها الواحد يقدر يخفف، يعني يلي بيقعد مثلاً 3 ساعات على الشاشات أو على صفحات التواصل الاجتماعي، شو هي الطريقة لحتى يخففها للنص ساعة ونص مثلاً؟ يلي بيقعد 6 ساعات شو هي الطريقة ليخففها مبدئياً ل3 ساعات؟ وهكذا، شو هي الطريقة بنظركم أنه بتقدروا من خلالها تخففوا، يعني هو الشخص نفسه أو ولاده أو من يمون عليهم بتخفيف من الجلوس أمام الشاشات؟ بتمنى أنه تعطونا أفكار، بتمنى أنه تساعدونا.

الأخت نجاة بتقول إنه حتى الكبار صاروا أكثر بكثير من الأطفال يتابعوا شاشات يعني يقعدوا أمام الشاشات أو يتابعوا أي منصة من المنصات. يعني الواحد يفكر أنا شو عم بعمل، إنه عم بضيع وقته بما ليس فيه خير. يعني الواحد يوقف ويرجع يعيد حساباته.

هلأ في نصائح، في 10 نصائح لكن ما حأذكرهم اليوم، بتمنى أنه تشاركونا أنتوا لنشوف هالنصائح من ضمن هالنصائح اللي أنا حضرتها بالنسبة للحد من الجلوس أمام الشاشات، شاشات التليفون أو التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية. فيكن تشاركونا بعد موجز الأخبار باللغة الإنجليزية، أو فيكن تبعتوا واتس مسج على الواتساب لهيك أفكار فيكن تساعدونا فيها وتساعدوا المستمعين الكرام ليقدروا يعملوا حد للاستعمال من أولى أولاً أو بداية استعمال الأطفال أطفالنا لهذه الشاشات. يعني أول شيء بقوله أنه أكيد اللي هو الكبير بده يحد من هالاستعمال ويحد من هالاستخدام حتى الولد كمان يقتدي بالأهل. رقم الواتس أب 0410-830-930 ورقم التليفون 97072747.